العشيق ينضح صبره وانا ذا العاش في عيوني بصوره ودمكاتي بالعشيق.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه لأن مفيش لحن شعرت إن أنا محبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي.

0: بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكد كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيجمارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هوا راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، حياكم الله في هذه الحلقه الجديده وايضا فقرات متنوعه بانتظاركم. راح اكون معكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

رحب بكم مستمعينا، أجمل ترحيب، رحب بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لمواجهتنا، وأيضا رحب كل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدي برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا إلى غائم في المنطقتين الشمالية والوسطى، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، راح تكون رعدية أحيانا في أماكن متفرقة منهما، ويكون غائما جزئيا في المنطقة الجنوبية. أما الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تنشط على فترات على بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 40 درجة مئوية، وميسان 42، وأيضا ذي قار والمثنى والبصرة 43. أيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في أغلب مدن البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل لليوم السابق في عموم البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. جميع المدارس في عموم العراق تشهد انطلاق امتحانات السادس الابتدائي والتعليم المسرع وسط إجراءات واستعدادات من قبل مديريات التربية والمدارس. أيضا بدورها أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة يؤدون الامتحانات العامة مع انطلاقها صباح اليوم في عموم العراق، مبينة لأن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبلت الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية.

هذا. وكما أيضا كانت وزارة التربية قد أعلنت يوم أمس أن الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية للعام الدراسي 25-26 الدور الأول تنطلق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8 صباحا حسب التوقيت المحلي لبغداد داخل العراق وخارجه. أيضا أضافت إلى أن في حال صادفت عطلة رسمية خلال امتحانات فسينقل امتحان ذلك اليوم إلى يوم أو اليوم الذي يليه بنفس الجدول المعلن. إذن كل التوفيق لطلابنا وتلاميذنا الأعزاء في الصف السادس الابتدائي وهم يؤدون الامتحانات النهائية الوزارية. وأيضا يعني نأمل أن تكون أجواء مناسبة خصوصا ونحن نعيش في أجواء صيفية حارة، لازم تكون المراكز الامتحانية مبردة وتحتوي على أجهزة تبريد، بالإضافة أيضا إلى استمرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه يفترض يعني بهذه الفترة أقلها للامتحانات، ويعني الاهتمام بهذا الموضوع من قبل المعنيين، وكل التوفيق لتلاميذنا الأعزاء.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بالحمى النسفية في العراق، وفيما أيضا أعادت التذكير بالمسببات المباشرة بالمرض ونوهت بالأعراض وأشارت إلى أن العلاج المبكر والتحفظ داخل المستشفى من الممكن أن يؤدي إلى الشفاء. وأيضا قال المتحدث باسم الوزارة إلى أن الموقف الوبائي الأسبوعي للحمى النسفية والموقف التراكمي لعام 2026 للأسبوع 19 شهد تسجيل 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة. وأضاف إلى أن أغلب الإصابات سجلت في محافظة ذي قار بواقع 5 إصابات جديدة إضافة إلى حالة وفاة واحدة، مشيرا إلى أنه أيضا تم تسجيل في الأسبوع الماضي إصابتين في ميسان وإصابتين في المثنى وإصابة واحدة في كل من بغداد، الرصافة، وديالة، الديوانية، كركوك، فضلا عن تسجيل إصابتين في محافظة واسط. ولفت أيضا إلى أن مجموع الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بلغ 15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في كركوك. وتابع على أن الموقف التراكمي لعام 2026 وبعد مرور 19 أسبوعا من الرصد الوبائي بلغ 48 إصابة مؤكدة بالحمى النسفية وأربع حالات وفاة. وأوضح على أن ذي قار سجلت أعلى أعداد الإصابات والوفيات وأنها تتصدر معدل الإصابات والوفيات منذ سنوات بواقع 21 إصابة مؤكدة، بينهما 3 حالات وفاة، تليها المثنى ب6 إصابات، ثم المثنى الميسان ب5 إصابات، وبابل 4 إصابات وحالة وفاة واحدة، ثم واسط 4 إصابات وديالة 3 إصابات، فيما سجلت بغداد الرصافة إصابتين، وسجلت أيضا كل من البصرة والديوانية وكركوك إصابة واحدة خلال العام الحالي. وبين إلى أن الحمى النسفية مرض فيروسي خطير سجلت إصابته في العراق منذ أواخر 70s القرن الماضي، وهو من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. وأضاف إلى أن أكثر الحيوانات التي تسجل فيها الإصابات هي الماشية بشكل عام مثل الأبقار والأغنام والماعز، إضافة إلى الخيول وبعض الحيوانات الأخرى، إلا أن أغلب الحالات الموجودة في البيئة العراقية ترتبط بالأغنام والأبقار. وأوضح إلى أن المرض ينتقل غالبا إلى الأشخاص الذين يتعاملون مع المواشي بشكل مباشر مثل مربي الماشية وتجارها وناقليها والجزارين بسبب احتكاكهم بجلود الحيوانات المصابة وسوائلها ولحومها.

لمرضى السكري ومن يعانون من سرعة الأكل، قد يكون العودة لإعادة الأكل باليدين حلا بسيطا لضبط الشهية وتنظيم مستويات الجلوكوز. الأكل باليدين علم لا مجرد عادة، وملامسة الطعام تحفز الأعصاب الحسية وترسل إشارات هضم مبكرة. يقول لك يضربون بالخمسة جماعة، فهذه تعتبر من العادات الجيدة وتحسن أيضا استجابة الإنسولين وتمنع الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الدم، وأيضا تبطئ عملية المضغ وتعزيز الإحساس السريع بالشبع وتزيد التركيز الذهني وتقلل التوتر. إذن هذه من إحدى الدراسات المنشورة.

هذه دراسة مستمعينا الكرام تحذر من عادات يومية يعني شائعة قد تؤثر على صحة الدماغ وترفع خطر السكتة الدماغية، وقد تقودك إلى السكتة الدماغية هو تناول مشروبات الطاقة، قد يعني يؤدي لاضطرابات في معدل ضربات القلب. ويعني أما أكثر مشروبات الطاقة اليوم اللي موجودة في العارضات أو الثلاجات اللي تكون في الأسواق بشكل منتشر كبير جدا، أول ما تدخل أي أسواق تلقاها بوجهك قبالك يعني. فكل للأسف بعض الأطفال أيضا يلجؤون لشرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، لا سيما أيضا المراهقين، وهذه من الأمور المضرة جدا. وأيضا رفع الأثقال مع حبس النفس قد يعني يرفع ضغط الدم بشكل خطير، ومن ضمن العادات اليومية اللي قد تقودك للسكتة الدماغية أيضا أوضاع يعني ممكن تكون خاطئة، قد تضغط على الشرايين والرقبة وتؤدي للسكتة الدماغية.

جهاز بسيط حمل متعة كبيرة قبل أن تصبح الألعاب بلا حدود، وقبل التطور الكبير في قطاع الألعاب الإلكترونية كانت أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة الصغيرة اللي يعني تقدم تجربة لعب مختلفة، فإنما هي شاشات محدودة وأزرار بسيطة، لكنها كانت كفيلة بفتح عوالم كاملة من التحدي والمتعة. يعني مستمعينا، الألعاب أو يعني هذه أجهزة الألعاب اللي كانت عندنا قديمة اللي تشتغل على الباتريات وبيها أشبه بهذه ألعاب البناء أو الأشياء اللي هي غير ملونة يعني باللون الأسود تكون فقط، والشاشات هي مو شاشات لمس أو يعني متطورة، لكن يعني قدم تجربة لعب مختلفة، ولكنها كانت أيضا تحمل المتعة، ولم تكن هناك شبكات اتصال ولا تحديثات مستمرة، بل تجربة أيضا ممكن تكون خاصة يعيشها اللاعب بكامل تركيزه ويحفظ المراحل ويعيد المحاولة، وأيضا يحتفي بكل تقدم صغير كأنه إنجاز كبير. وكانت هذه الأجهزة محدودة لكنها أيضا تركت أثر لا يمحى من ذاكرة الأجيال، وهي أيضا يعني تشبه هذه الألعاب اللي موجودة بالأجهزة القديمة مات النوكيا الطابوقة إذا تذكرونها مستمعين الكرام، لكن كانت يعني أجهزة واحدة بها تكون هذه الألعاب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن ماذا تفعل إذا دخلت تخصصا جامعيا لا تحبه. تفاصيل راح نسمعها بصوت شهل محمد ولنا عودة.
1: ماذا تفعل إذا دخلت تخصصا جامعيا لا تحبه؟ نسبة كبيرة من الشباب والشابات طلاب الجامعات يدرسون تخصصات تفرضها عليهم الظروف أو درجات الثانوية أو رغبة الأهل، وأحياناً يكتشف الطالب كرهه للتخصص بعد أن يبدأ الدراسة حتى وإن كان هذا التخصص خياره الحر. يقول خبراء التنمية البشرية: رفاهية تغيير الاختصاص ليست متاحة للجميع، والاستسلام لكره التخصص ليس الخيار الأكثر حكمة. إليك بعض النصائح والأفكار لتقبل التخصص الجامعي وكيف تفهم وتحدد أسباب كره التخصص والحلول البديلة. حدد أسباب كره التخصص الحقيقية. أول ما يجب فعله أن تعيد تقييم مشاعرك اتجاه التخصص الحالي. هنالك الكثير من أسباب كره التخصص التي لا ترتبط بالتخصص نفسه، ويمكن معالجتها إذا تم تحديدها وفهمها بشكل جيد. تأكد أن مشاعر كره التخصص لا ترتبط بالحياة الاجتماعية في الجامعة أو مستوى الجامعة أو ظروفك الشخصية، لأن هذه الحالات لها طريقة مختلفة للتعامل معها ولا صلة لها بالتخصص نفسه. حدد التخصص الذي تحب. إذا كنت متأكداً من كره تخصصك الحالي وعدم قدرتك على التأقلم، فكر بالتخصص الذي تحبه فعلاً، وتحديد التخصص البديل أو المرغوب يجب أن يكون مبنياً على دراسة عميقة للتخصص وفهم شامل للمواد الدراسية فيه ومستقبله المهني. لا ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته عند اختيار تخصصك الحالي. أيضاً تعرف إلى تخصصك الحالي أكثر. حاول أن تفهم تخصصك الحالي أكثر وأن تتعرف إلى التخصصات الفرعية المرتبطة به ومجالات العمل الشائعة والنادرة التي ستتأهل لها في حال انهيت الدراسة. تعرف أيضاً إلى أشخاص مميزين تخرجوا بنفس الاختصاص ومن نفس الكلية حتى وإن كانوا ناجحين في مجالات عمل مختلفة عن التخصص نفسه. من الأمور المساعدة أيضاً اجعل أوقات الجامعة مميزة. حاول أن تنشئ علاقات شخصية قوية مع زملاء الجامعة، وتقرب أيضاً من المدرسين والأساتذة، وحاول أن تجد وقتاً ملائماً للترفيه والاستمتاع في حياتك الجامعية. ذلك لن يكون سهلاً إن لم تفصل بين كرهك للاختصاص وبين مشاعرك اتجاه المكان والأشخاص. أخيراً وليس آخراً، دراسة تخصصين معاً من الخيارات التي تساعدك على تقبل تخصصك الجامعي. أن تكتشف خيارات دراسة تخصصين معاً أو واحد تلو الآخر. ابحث عن التعليم الإلكتروني أو المفتوح، وحاول أن تبدأ بدراسة تخصص ثان مع تخصصك الحالي، وخلال فترة قصيرة ستستطيع اتخاذ قرار حكيم بالاستمرار في أحد التخصصين أو متابعة الدراسة في كليهما.

نعم مستمعينا الكرام حياكم الله وأهلا بكم، أيضا تحياتنا لكل أصدقائنا مستمعينا الأعزاء اللي يسمعونا دائما ومتواصلين معنا دوما، صديقنا العزيز أستاذ محمود شاكر تحياتنا إليك، وهو أيضا يقدم التمنيات القلبية الخاصة للكوادر التربوية وأيضا تلاميذنا الأعزاء في مناسبة امتحاناتهم اليوم للصف السادس الابتدائي، وأكيد بدورنا أيضا نتمنى لهم كل الموفقية والنجاح، وأن تصير الامتحانات بشكل أيضا يعني يليق بطلبتنا وتربيتنا العزيزة. كل التحية لكم مستمعينا الكرام. أيضا يعني بالعودة مستمعين لموضوعنا فيما يخص أنه دخول تخصص جامعي يعني لا تشعر بالشغف تجاهها، يعني كحيرة أيضا وترهق نفسك، لكنها أيضا ممكن تكون هي مو نهاية الطريق، وتتعامل مع الموضوع من ناحية الموقف عن يعني بناء على أولوياتك أهدافك. في كثير من الأشخاص بصراحة يعني ما حبوا تخصصاتهم الجامعية، بعدين بعد فترة يعني خلص انه تأقلموا وصاروا ايضا مبدعين في مجالاتهم، والبعض ايضا كمل دراسات عليا، وبعض الاخر ايضا ممكن يكون هو صار من ضمن الكوادر يعني التعليمية لهذه التخصصات، اللي هو في البداية كان يعني شوية ما حاب التخصص، يعني انه الشخص يحاول يسأل نفسه بوضوح انه هي المشكلة بالمواد الدراسية نفسها أم بصعوبة الدراسة أم بالصورة الذهنية عن المستقبل المهني، وأنا شنو راح أطلع شنو راح أشتغل شلون هذه الأمور. يعني في هذه القضية إذا كان السبب هو الصعوبة فقد تحتاج لتغيير أسلوب دراستك، يعني وإذا كان أيضا السبب هو انعدام الاهتمام بالمحتوى فالتغيير أو التكيف هما الخياران المتاحان يعني. وبالتالي أيضا اليوم تشوف تعدد كبير للجامعات الأهلية، يعني صارت حتى بالتقاطعات تمشي لما تشوف أكو جامعات أهلية جاي تفتح وجاي يعني تسوي ازدحامات البعض من عندها يعني. وبالتالي يعني اليوم موجودة هذه الجامعات، في أنه الشخص إذا يحب بخيارات أخرى يحبها ممكن يكون، لكن ما جاب معدل جيد أو طموحه ما يعني وصلته إلى أنه يعني يدرس التخصص اللي يحبه، فبالفلوس الأمور تمشي صح والحياة حلوة زايدة ويعني أوكي تمام تقدر تجيب أي تخصص أنت تحبه يعني. فبالتالي الموضوع شوية صار أسهل من ما كان عليه سابقا، يعني كانت شوية الأمور ممكن الدراسة في الخارج شوية صعبة، ممكن أنه حتى تبحث عن تخصص معين أيضا صعب. فاليوم صارت بوجود الجامعات الأهلية اللي متعددة بشكل كبير والأقسام اللي تفتحها يعني أكيد حتى من جهة أنه يكون موضوع استثماري تجاري، ومن جهة أخرى ثانية يعني الطالب يستفاد أيضا إذا كان معدلة يعني ما يساعده حتى أنه ممكن يروح للتخصص اللي يحبه يعني. وهذه أشياء يعني هي يعني موجودة معروفة، مو يعني فد ابتكار جديد يعني. فأيضا إذا قررت البقاء في التخصص لأي سبب كان تقدر أيضا تتبع أو تبذل يعني الحد الأدنى من الجهد المطلوب للنجاح والحصول على الشهادة. هاي يقول لك أنا يا بريد كيف ما يكون أنه أنا بس مجرد حتى يعني أنجح، هاي الفكرة يعني. فأنه لازم أنه تبدي بتعلم المهارات اللي تحبها على الإنترنت، دورات يعني عمل حر، هذا راح يخليك أيضا تتخرج بشهادة جامعية رسمية وأيضا يعني خلفية مهنية في شغفك الحقيقي. وحاول أيضا إيجاد يعني زوايا في تخصصك يعني تتقاطع مع اهتماماتك الشخصية، فهذه الأمور يعني ممكن تكون تساعدك أيضا. دائما ما توجد منطقة وسطى تربط بين العلوم المختلفة ببعضها، والجامعة هي مو مجرد يعني كتاب ومناهج، فهي فرصة أيضا لبناء الذكاء الاجتماعي، القدرة على التعلم الذاتي، تكوين أيضا شبكة علاقات ممكن تكون جيدة حتى لو لم تستفد من المادة العلمية، فيمكنك أيضا استغلال البيئة الجامعية حتى تطور نفسك تطور شخصيتك
في مجالات أخرى.

أعلنت وزارة التجارة إطلاق خدمة خدمات إضافية ضمن التحول الإلكتروني في 7 محافظات، فيما أيضا أفصحت عن خطة لربط المخازن والوكلاء إلكترونيا. وقال مدير عام الدائرة الرقابية التجارية والمالية في الوزارة لأن أكثر من 7 محافظات شهدت إطلاق خدمات إضافية ضمن التحول الإلكتروني والعمل مستمر لتوسيع الخدمات. وأوضح أيضا أن الوزارة جادة في تنفيذ خطة التحول الرقمي والابتعاد عن التعاملات الورقية بما يشمل البطاقة التموينية آليات خدمة المواطنين المستفيدين منها، مبينا لأن المواطنين سيتمكنون من إنجاز معاملات النقل، الشطر، الحذف وغيرها عبر الهاتف المحمول. وأضاف إلى أن هناك خططا لتطوير البرامج أو البرنامج المعتمد في دائرة التخطيط والمتابعة بما يتيح معرفة المواطنين الذين تسلموا مفردات السلة الغذائية من الوكلاء ولم يستلموها، فضلا عن معرفة عدد الحصص الواصلة إلى كل وكيل. وتابع أيضا لأن الوزارة تعمل على ربط المخازن والوكلاء أيضا إلكترونيا مع إعداد خارطة جغرافية لشبكة الوكلاء، معرفة مواقعهم بدقة، لافتا أيضا إلى أيضا التوجه لتزويد المحال بكاميرات مراقبة بالتزامن مع اعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني. وهذه من الأمور والله والخطوات المهمة جدا بصراحة، يعني لو أنت تريد تضيف يعني شخص فرد إلى البطاقة التموينية، تريد تحذف يعني وغيرها أيضا من الأمور، يعني وأيضا تريد تعرف الحصص الواصلة، يعني الحصص المستلمها اللي ما مستلمها وغيرها أيضا الكثير من الأمور، والدفع راح يكون إلكتروني. أعتقد هذه أشياء ممكن راح تسهل كثير من التفاصيل للبعض، ويعني أيضا ممكن أنه تقلل عليه عناء الذهاب والمعاملات وهذا الروتين القاتل المؤذي. فأعتقد ممكن راح تكون خطوة مهمة جدا في التكنولوجيا وأيضا فائدة للمواطن بشكل عام.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا وننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع رح يتحدث عن هل كل معجب بنفسه مريض؟ تفاصيل رح نسمعها أكثر بصوت لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هل كل معجب بنفسه مريض؟ النرجسية مصطلح واسع الانتشار، لكن كثيراً ما يساء استخدامه. أترغب في الحقيقة؟ قليل من النرجسية سيفيدك، بل وسيفيد من يملكون سمات النرجسية عالية الدرجة أيضاً. الأمر لا يتعلق كله بالإعجاب، لطالما كانت النرجسية المرضية الحقيقية نادرة وما تزال، إنها تظهر بنسبة تقدر ب1% فقط من المجتمع، ولم تتعرض النسبة إلى أي تغير ملحوظ منذ شروع علماء النفس في قياسها. فمعظم النرجسيين المتوهمين اليوم ضحايا أبرياء للمبالغة في استخدام المصطلح، إنهم أفراد طبيعيون يتمتعون بأنا في تمام الصحة. لكن بينما نحن منشغلون بتشخيص حالة الأصدقاء والأقارب وزملاء أطفالنا في المدرسة، ربما يتجنب أصحاب النرجسية المرضية انكشاف أمرهم، لأن غالبيتنا تجهل الأشكال العديدة التي قد نتخذها هذه الحالة النرجسية سمة في كل شخص منا، تختلف في درجتها من شخص لآخر. لكن مع تحولها إلى صفة منبوذة، يتوجب علينا إضافة كلمة الصحية لتحديد نوع النرجسية المقبولة اجتماعياً. يقول عالم النفس مالكين إنها القدرة على رؤية أنفسنا والآخرين عبر عدسة وردية اللون. قد يكون ذلك صحياً، لأن الشعور بشيء من التميز مفيد لنا جميعاً. إنه يشحذ الثقة بالنفس، وهو ما يسمح لنا بالمجازفة كالسعي للحصول على ترقية أو دعوة غريب جذاب إلى موعد غرامي. لكن الشعور بالتميز الزائد قد يسبب المشاكل. إن اضطراب الشخصية النرجسية أحد الحالات المتطرفة لهذه السمة، لا يمكن تشخيص هذا الاضطراب إلا من قبل متخصص في الصحة النفسية، وتظهر الحاجة إلى الفحص عندما تؤثر السمات النرجسية على حياة المريض اليومية. ربما يكون الخلل في علاقة الهوية أو توجيه الذات، وقد يضر بالعلاقات بسبب مشاكل في التعاطف أو الحميمية، كما قد ينتج عن خصومة مرضية تتصف بالشعور بالعظمة والرغبة في جذب الانتباه. الاضطراب النفسي تشويش متغلغل على قدرة الشخص على التحكم في مشاعره وامتلاك مفهوم مستقر للذات والهوية والحفاظ على علاقات صحية في العمل والصداقة والحب. إنها مسألة ثبات، وأكثر ما يشغل أذهان بعض الخبراء الآن هو الخوف من رفض الثقة فيه لتصرف طبيعي يعكس الثقة بالنفس أو تقدير الذات. وتقدير الذات أمر صحي، لكن النرجسية شيء مختلف تماماً.

إذن مستمعينا، مو بالضرورة أنه يعني الإعجاب بالنفس هو طيف واسع وأيضا يمتد من الثقة الصحية إلى الاضطراب النفسي، والفرق بينهما أيضا يكمن في الدرجة والدافع. فالإعجاب الصحي يعني ممكن يكون ثقة بالنفس، واحد يكون يعني يشعر بأنه راضي على إنجازاته على قدراته، وهذا النوع أيضا يكون واقعي يبنى على حقائق على مهارات حقيقية. وتشوف مثلا شخص مبدع، شخص يعني منجز، فنان، رياضي، موسيقي، أي يعني فئة من الفئات، موظف جيد، يعني تشوفه أنه عنده إنجازات وعنده يعني أشياء جيدة، فبالتالي أنه هو ممكن أنه عنده ثقة بنفسه يعني. فهذا يكون واقع أنه يبنى على حقائق على مهارات حقيقية، يعني مرن، يتقبل الشخص النقد ويعترف بالأشياء اللي يكون هو مسويها مو صحيحة، أو يشوف يعني ما يشوف نفسه هو معصوم وكل الناس خطأ بس هو صح، يعني لا، أن يكون أكثر تفهما وتعاطفا، لأنه المعجب بنفسه بشكل صحي لا يقلل من شأن الآخرين لي يعني يشعر بالتفوق يعني. فمرات أنه الإعجاب المفرط، الغرور، يعني هنا ننتقل من الثقة للغرور، وهذه أيضا يعني تعتبر هي سمة شخصية سلبية، لكنها يعني لا تصنف دائما كمرض، يعني ما تعتبر. الشخص اللي هو يكون دائما مغرور هذا اللي يمدح، يعني يحب المديح بشكل جدا عالي، يعني مو بشكل طبيعي. طبعا يعني الكل يحب المديح، كل واحد، كل شخص يحب انه الناس تمدحه يعني، لكن يعني بعدم المبالغه بالموضوع يعني. وقد يتسم ايضا ببعض التكبر، لكنه ايضا لا يزال يحتفظ بايضا صلته بالواقع يعني. اما اذا كان الاعجاب يعني مرضي او اضطراب شخصي، يعني النرجسيه عاليه، فهذا يعني ممكن يكون يعني يتحول الاعجاب بالنفس إلى حالة مرضية عندما يبدأ في يعني عاقة حياة الشخص وعلاقاته أيضا بشكل حاد، وأيضا يكون شعور بالاستحقاق، يعني يعتقد إلى أنه يستحق معاملة خاصة دون سبب واضح يعني، أو انعدام التعاطف يعني. وهذا الموضوع يعجز تماما عن فهم يعني الآخرين أو الاهتمام بهم.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
1: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

لك سؤال سهل جدا، ما وظيفة النائب في البرلمان العراقي؟ شنو وظيفته؟ سؤال محير الحقيقة، رغم أنه كله سهل، يفترض أن يكون سؤالا سهلا، لكن هو سؤال محير بالنسبة لكثير من العراقيين، لأن كلهم تقريبا يعني يشتغلون نفس الشغل ويبسطون بالميديا أكثر من مجلس النواب. مجلس النواب دائما بغياب عالي، مرتفع رقم الغياب. يعني أنا سمعت يعني قبل فترة أنه أكو 100 نائب أو أكثر غايب عن الجلسة. تخيلوا، ها، هذول ممثلي الشعب، مو اللي اختارهم الشعب. والله اختيار جيد، يعني اختار ناس يغيبون الشعب، ها، هو الشعب هم يعني يشجع الغياب. يعني ما يعني ليش يغيبون؟ لأن هم عندهم في الأشياء يجوز أهم من تمثيل الشعب. ما أدري، غريب يعني، مجلس نوابنا غريب بالحقيقة، وكأنه هو في عالم آخر، وكأنه هو يعيش في غيبوبة. ومجلس النواب العراقي اللي هو أصلا متأخر في تشكيل الحكومة، ليش؟ لأن احنا عندنا تشكيل الحكومة عادي يتأخر 6 أشهر، عادي يتأخر سنة، طبيعي يعني، الأمر طبيعي، ووسائل الإعلام حتى يعني تأخذ الأمر بأريحية. وأصلا هناك عدم يعني توقع لهذا التأخير، هناك توقع لعدم الإنجاز، هناك توقع لكل ما هو سيء، فصارت الأمور طبيعية أنه الأمور تجري بهذه الطريقة. عدد من النواب العراقيين يتناقلون بين فترة وأخرى ملفات، وهي ملفات ثابتة في يعني كل هذه السنين الماضية، ملف مثلا تثبيت العقود، مثلا ملف الكهرباء، مثلا ملف يعني النفط وإقليم كردستان وبغداد. يعني هاي الحدوتة اللي ما تنتهي، بغداد وإقليم كردستان وهاي المشاكل وكذا إلى آخره، ويطلع لك النائب بأسلوب يبين لك أنه محترق قلبه على العراق، وإحنا ما يصير البصرة نفطها يروح للكذا وبنفطها يروح لكردستان، والناس تعزم بي بالتعليقات، وهو يعايش على هاي القوانة يعني، وكأنه هو هذا دوره في الحياة، أنه هو حافظ لي هالأدوار هاي وحافظ لي كم كلمة بهذه الطريقة. وهذا أداء مخجل للنائب العراقي، طبعا مو بس نواب البصرة، كل النواب أداءهم بالحقيقة مخجل في السنوات الماضية. احنا أكو فشل في إقرار القوانين المهمة، اللي قانون النفط والغاز، قانون الحشد مثلا، هو يحكوا بقوانين كثيرة يفترض أن تكون قوانين حاضرة، باعتبار أنه هم يقولون نفسهم يصرحون في أكثر من مرة أنها قوانين مهمة، لكن احنا نتفاجئ أنه كل دورة نيابية احنا نفس المشاكل ونفس التعاطي. يعني نائب يجيك بنفس الدرابين نفسه، وعلينا أن نقتنع، ومن تجي الانتخابات يقعد نفس الجعدة بنفس الدواوين، ها، ويحكي نفس الحكي، ولذلك العملية الديمقراطية عندنا صارت هي عملية عقيمة لا تنتج شيئا، ما تنتج حكومة قوية ولا تنتج رقابة قوية، وغير قادرة على على على محاكاة الواقع الآن. الواقع الآن اللي هو واقع صعب جدا في العالم، مضيق هرمز والجو محترق، مو، والدنيا مقلوبة، وإحنا بعدنا بمشاكل وطريقة تعاطي، كأنما حتى بعض النواب يتعاملون مع مشاكل العراق كأنها مشاكل أطفال في مدرسة، مشاكل أطفال في مدرسة، يطلعون يتعاركون بالفضائيات ويبيعون هذا الدور، وللأسف الشديد هناك من يشتريه.

طبعا من تصير أزمة بالعراق يطلع النائب العراقي ويطلع السياسي العراقي ويطلع وتطلع الحكومة العراقية تتكلم عن هذه المشكلة وكأنها المواطن، يعني ما تفرق عن المواطن، لدرجة أنه قبيل الانتخابات مثلا أغلب الخطاب السياسي في العراق يتحدث عن ضرورة معالجة الفساد. ها؟ الحكومة تتحدث عن معالجة الفساد، والبرلمان يتحدث عن معالجة الفساد، والإعلام يتحدث عن معالجة الفساد. هو من الفاسد؟ هذا السؤال، من الفاسد؟ زين كل هذه السنوات أنتم ما عندكم آليات يعني تمكن الدولة وتمكن أجهزة الدولة من إنهاء هذا الفساد اللي هو يهدر ثروات هائلة، وإحنا بأزمة. الكل من صارت الأزمة الكل يتحدث عن تقليص رواتب، والكل يتحدث عن تخفيض امتيازات للموظف، لكن ما حد حكى عن الفساد اللي هو يهدر أصلا يعني كثير من الموازنة. مو فساد إداري وفساد مالي وفساد من مختلف الأنواع، مو هو أي فساد. يعني قبل يعني احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة، لأن الفساد صار منظومة، يعني مو صار حالة عابرة. الفساد صار كأنما أصل له تأصيل، مو وصار عبارة عن كوموشنات وعبارة عن اقتصاديات لجهات وكذا إلى آخره. وهذا يتم الكلام عنه في الإعلام مرارا، والأمر طبيعي، الأمر طبيعي. بوقت الأزمة نحكي عن الأزمة. اليوم لفتني منشور للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يقول فيه: كل صناديق الثروة السيادية في كل الدول النفطية تأسست في أوقات الفوائض النفطية. مو يعني من يصير عندك فائض وين تحط بالصندوق؟ هسه انت من عندك بيت، ها، يصير عندك بحبوحة مالية، وين تحط فلوسك البقية؟ تحطهم صندوق، تضمهم على صفحة كذا إلى آخره. هو هاي الفكرة، هي نفسها. كل صناديق الثروة السيادية في كل الدول النفطية تأسست في أوقات الفوائض النفطية، وكانت أموال النفط هي مصدر التمويل الأساسي لها، باستثناء العراق. أخي العراق المسكين، ليش؟ يقول باستثناء العراق الذي لا يمتلك صندوق سيادي أصلا طبعا، ها، والذي دائما ما يفكر في تأسيس الصندوق السيادي في أوقات الأزمة المالية. هو ما عنده هو ما عنده فلوس، يريد يضم، يا شاطر يا عبقرينو، ما عنده فلوس، ها، يريد يضم على صفحة، هو ما عنده، هو مفلس، هو على الحديدة، هو محتار بالرواتب، مو؟ والذي دائما ما يفكر في تأسيس الصندوق السيادي في أوقات الأزمة المالية وشحت السيولة المتاحة. طبعا احنا اذا نقارن نفسنا بالدول اللي يعني وضع ايران بالحرب ماليا هي افضل من وضعنا. تخيل يعني ايران اللي هي عليها الحرب وضعها الاقتصادي افضل من العراق. دولة بها ارتفاع ذاتي، بها دولة تستطيع ان تقول دولة بملء الفم، اما نحن فمشكلتنا مشكلة. واذا ما قارنا وضعنا يعني بدول الخليج، لا يعني احنا حالتنا حالة، مو خصوصا هاي الدول عندها صناديق سيادية وتمتلك فوائض مالية ومحسبة لكل الأشياء. يعني هناك ناس تفكر في مصائر هذه الشعوب، وأغلب الدول يعني هاي أغلب الدول عندها تفكير يسمونه تفكير استراتيجي. يعني أنا مو بالأزمة أجي أفكر، ما توهتش والله. يعني هو أبو البيت ما يفكر هيك. أبو البيت هم إذا صارت عنده عملية مفاجئة، صار عنده حادث، صارت عنده فاتحة، يطلع كم فلس ضامن. أبو البيت البسيط يسوق قبل شهر، ومرات لا قصدي حتى الأزمات اللي تصير بحياته تلقى الأم ضامة كم فلس كذا. أكو واحد محسب، بس ليش يحسب؟ لأنه هو مهتم بالعائلة، مهتم بأولاده، مهتم بهذا الكيان. بس احنا مبتلين بناس هم ما عندهم اهتمام بهذا الكيان، اخر همهم العراق، ويزعلون عليك اذا تحكي. يعني انت محروق قلبك على اللي يصير او كذا، يشتكي عليك احتمال
في كثير من الأحيان يعني نائب يشتكي على مواطن، بينما هو من يستحق المحاكمة؟ من يستحق المحاكمة؟ يعني الشعب هو يستحق المحاكمة، لو أنتم تستحقون المحاكمة، واللي في كثير من الأحيان لابدين وراء وراء وراء وراء هاي الحصانة أو تلك، وراء نفوذكم بالدولة.

طبعا شنو نسوي بالفلوس اللي عندنا قبل لا يجي وقت احنا ما عندنا فلوس به؟ هو هذا السؤال. واللي يفترض انه العراق سائل من زمان، خصوصا عدة كانت ميزانيات انفجارية اهدرها بالفساد العراق للأسف الشديد. يعني كثير احنا نعرف انه نظامنا للأسف يعني مر بها فوات كبيرة. وقادة السياسيين العراقيين، شفت لقاء لعلي الأديب قبل كم يوم يتحدث عن هذا الموضوع، يتحدث انه كيف انه هذه اخطاء، اخطاء كبرى، ويجب مراجعة العملية السياسية برمتها لأنها تحتوي على هكذا أخطاء. المهم، الصندوق السيادي، طبعا الكويت من يعني من أوائل الدول اللي انتبهت أنه هي عندها نفط، ها، وهذا النفط ممكن يصير بي أزمة، ممكن يخلص، ممكن أزمة بالبيع، ممكن تصير حروب، ممكن كذا وتتوقف أوضاعها الاقتصادية. لذلك فكرت بالمستقبل. الكويت خيله 1953 بنت الكويت صندوقها السيادي، أول دولة تقريبا بالعالم فكرت بالصندوق السيادي اللي هو صندوق استثماري تملك الدولة تخلي به الفوائض المالية، واللي هي غالبا طبعا نفط وغاز أو فوائض تجارية، بعدين تستثمرها بأسهم بشركات عالمية، بعقارات، بالتكنولوجيا، بالموانئ، بالبنية التحتية، وحتى بالأندية الرياضية. احنا شفنا قطر مو أو الإمارات عندها استثمارات كذا إلى آخره. فالصندوق السيادي هو كيف نحول هذا المال الآني الوقتي، ها، إلى مال مستدام، إلى مال مستدام. يعني نحول اقتصادنا من كونه ريعي إلى اقتصاد ثابت مستقر. ليش؟ لأن النفط أول وتالي ينتهي، أو أول وتالي توجد له بدائل. هسه الحديث عن السيارات الكهربائية والحديث عن الطاقة النظيفة، هذا حديث ليس مجانيا، يعني لا تصوروا أنه حديث وهاي هي. الحديث عن الذكاء الاصطناعي والحديث عن هاي الملامح اللي ترسم المستقبل، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية، تغيير الطريقة اللي نتعامل بها مع مفهوم الطاقة، اشتغال على مصادر طاقة جديدة كذا إلى آخره. هذا كله ينقلنا لازم احنا في منطقة نفكر خارج الصندوق اللي احنا نفكر به حاليا فيما يخص الموضوع الاقتصادي. طبعا الكويت أسست هذا الصندوق لأن هي كانت تفكر في المستقبل مثل ما قلنا، وفي الخمسينيات، وهذا تفكير نادر. تخيل العراق وين كان يفكر بهذا الوقت؟ يفكر بالنزاعات، ويفكر بالتحولات اللي ما بيها جانب اقتصادي، غالبا هي تحولات ايديولوجية فحسب، مو؟ بينما هذه الدول المستقرة اللي ما عندها نزعات عالية ايديولوجية وتفكير وكذا إلى آخره، يعني منطلقات قومية ومنطلقات ملكية أو كذا إلى آخره، الوضع بها مستتب، ازدهرت اقتصاديا. احنا ملتهين بالتنظير لحد الآن، ها؟ احنا ملتهين هسه كمواطنين بياهو عميل وياهو وطني وياهو كذا وياهو كذا، وعندنا حملات على بعض بالميديا، ملتهين على الموضوع اللي الأساسي اللي هو يعنى بحياة المواطن، يعني بفكرة الحياة. لحد الآن ملتهين بالجنة والنار، ملتهين بفكرة انه ندخل فلانا الجنة وندخل وهذا مو وظيفتنا، لان احنا راح ندخل له الجنة والنار، مو وظيفتنا ندخل الناس بالجنة والنار، ومو وظيفتنا نكفر الناس، ومو وظيفتنا ندفع باتجاه الأزمات. المفروض احنا نكون جزء من الحل. لذلك احنا أزماتنا الحقيقية احنا ما نفكر بها، أزماتنا الحقيقية ما نفكر بها. ولذلك احنا تمثيلنا السياسي يوما بعد يوم جاي سوء. يعني ممثليننا ربما في 2005 هم أفضل من ممثليننا الآن، ربما أقول، أو ممثليننا في 2010 هم أفضل، أو في 2014 ربما. الوضع جاي يسوء، ونشوف احنا هفوات النواب الطريقة اللي يحكون بها بالمقابلات، هي هفوات قاتلة. تبين لك حجم او كمية الوعي السياسي، او كمية الانحدار بالوعي السياسي الموجود، مو؟ ولذلك ما حد يفكر بالجيل الحالي، كيف يفكر بالاجيال القادمة؟ لان هو فكرة الصندوق السيادي بمن؟ انت فكر في المستقبل. يعني البلد ما يفكر بس باللحظة الراهنة، يفكر بمن؟ اذا كان أولاد أولادي وشون راح يعيشون في هذا العراق؟ أنت هسه ابنك
تدري بيه شلون راح يعيش من يتخرج؟ تدري بيه يتعين لو لا؟ زين تدري بيه راح يلقى وظيفة لو لا؟ احتمال انت ابوه ما متعين. ها يعني شلون راح تدري، شلون راح تكون قادر على معرفة هذه التفاصيل؟ واحنا للأسف ما عندنا اي تخطيط استراتيجي، ولا كأنه اكو مؤسسات حقيقية يجب ان تفكر. عندنا وزارة التخطيط لكنها تخلو من التخطيط مثلا. أزماتنا كلها هي ناجمة عن قلة التخطيط. أين وزارة التخطيط؟ هي وزارة فقط مسمى. عندنا وزارة الشباب والرياضة، يلا سولف لي شنو حلت من أزمة الشباب وزارة الشباب والرياضة؟ الشاب عنده وزارة خاصة به، سوت لها الوزارة شنو إنجازاتها مثلا؟ عندهم نشاطات بالمديريات؟ مو حالها حال أي منظمة مجتمع مدني ولها موازنات وبها موظفين وبها كذا، شنو النشاطات؟ طبعا ما جاي احكي عن موظف، انا جاي احكي عن السيستم. موظف مظلوم، الموظف مظلوم ما له ذنب، بس جاي احكي عن السيستم اللي احنا عايشين به. عندنا وزارة الثقافة، جاي يسوي وزارة الثقافة؟ هيئة السياحة وين؟ شنو جاي، شنو انجازات هيئة السياحة؟ وين السياحة؟ لا صدق والله وين السياحة؟ يا سياحة هاي اللي يحشون بيه. فعندنا مسميات فارغة بالحقيقة، فارغة. هذا يبين لك أكو فراغ، ماكو مؤسسة، أكو فراغ كبير بالدولة. يترسون المسؤولين من يطلعون بالتلفزيون بالتصريحات، يحشي هواي ويهذي هواي ويزور على الرأي العام.

0: دنيا تختار ممنوع عني الضحك.
1: خلونا نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا معا لهذا التقرير بصوت لبنى الفضل عن مفهوم الصندوق السيادي.
2: يمثل الصندوق السيادي وعاء استثماريا مملوكا بالكامل للدولة، يتكون من فوائض الإيرادات المالية الناتجة عن موارد طبيعية مثل النفط والغاز، أو من احتياطيات النقد الأجنبي المتراكمة لدى المصارف المركزية. تهدف هذه الصناديق إلى تحويل الأصول الناضبة أو الفوائض النقدية المؤقتة إلى أصول مالية واستثمارية مستدامة، مما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الأجيال القادمة. وتتنوع دوافع الدول في تأسيس هذه الكيانات بناء على وضعها الاقتصادي، ويمكن تلخيص أبرز وظائفها في تحقيق الاستقرار المالي، حيث تعمل كحائط سد ضد التقلبات الحادة في أسعار السلع، وتسحب الأموال منها لسد العجز في أوقات الأزمات، كما تسعى إلى تعظيم العوائد من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً ومحلياً وشراء حصص في شركات كبرى، بالإضافة إلى دورها في الادخار طويل الأمد لتوفير مصدر دخل بديل عندما تنضب الموارد الطبيعية. وتخضع الصناديق السيادية الرصينة لمعايير دولية تعرف بمبادئ سانتياغو، وهي مجموعة من القواعد التي تضمن الشفافية والمساءلة وضمان استقلالية القرارات الاستثمارية عن الضغوط السياسية المباشرة. ويعد حجم هذه الصناديق مؤشراً على القوة الاقتصادية للدولة، حيث تمتلك بعض الصناديق الكبرى أصولاً تقدر بتريليونات الدولارات، مما يمنحها ثقلاً كبيراً في الأسواق المالية العالمية وقدرة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة. ختاماً، يمثل الصندوق السيادي الركيزة الأساسية في مفهوم الدولة المستثمرة التي لا تكتفي بإنفاق ريع مواردها، وإنما تقوم بتدوير هذا الريع في دورات اقتصادية منتجة تضمن الازدهار الممتد وتخفف من وطأة الارتهان لتقلبات السوق العالمية.

واحد يسأل إذا صار صندوق سيادي بالعراق ممكن الأمر ينجح؟ طبعا ممكن، بس ممكن يفشل أيضا، لأن الصناديق السيادية أيضا أحيانا يعني وجود مال لا يكفي، لأن هو إدارة. يعني عندك فلوس بس شو تسوي بها؟ وين تستثمر بها وشلون؟ هذا السؤال. وبالتالي أحيانا يصبح الصندوق السيادي أدوات، يعني يتحول إلى أدوات، أدوات أو مراكز للفساد، مشاريع فضفاضة، مشاريع غير مشاريع استعراضية. يعني كثير من المشاريع اللي تسويها الحكومات المتعاقبة في العراق هي مشاريع دائما تتهم بكونها مشاريع شنو؟ استعراضية. يعني مثلا أنت مثلا عندك فلوس كمحافظة أو كبلد، شو تسوي؟ بدل ما تسوي المشاريع المهمة تروح لمشروع استعراضي تستعرض به، يعني مشروع بي مثلا ها بيستوريات بكذا إلى آخره، يعني من يكمل يصير عبارة عن يعني قابل للاستهلاك. فيقولون دائما هذا المشروع مهم وهذا كذا إلى آخره. هاي اتهامات توجه للسياسيين العراقيين اللي في أحيان كثيرة يهتمون بأشياء غريبة، وإحنا عندنا أشياء أساسية ما حد مهتم بها، يعني البنى التحتية العميقة ما حد مهتم بها، التربية والتعليم ما حد مهتم بها، مو الصحة، مأساة الصحة في العراق مأساة كبيرة، يعني مأساة كبيرة بس ما حد يحكي بها. اصلا صار جزء، انت هسه اذا صار بك شيء لا سامح الله او صار على قريب منك شيء تفكر مباشره توديه للمستشفى الاهلي، نهائيا ما تفكر توديه للحكومه، لان حتى لو وديته للحكومه هسه جيش مضيق هرمز مسدود، فاعذرنا يعني ما عندنا ادويه ولا عندنا علاج ولا سواي العمليه، اعذرنا يعني. اسفين يا صلاح، مو انتهى الموضوع. عندنا هيك مشاكل؟ نعم عندنا الآن، يعني مضيق هرمز مثلا اللي نتوقع انه هو مرتبط بالنفط واللي مرتبط به، هو بالحقيقة مرتبط بكل شيء. يعني في العراق الآن انا كشخص، يعني انا لامستها، هاي مو واحد سولف لي، انا لامستها بشخصيا، عملية بسيطة يفترض ان تكون في مستشفى حكومي، اكو أداة تستخدم بالعملية ما موجودة بالمستشفى الحكومي، الطبيب يقول لك انا اسويها لك اياها بالحكومه، بس هي هاي الاداه ما موجوده بالحكومه، فراح اوديك وين؟ للمستشفى الاهلي 3 مليون، مستشفى اهلي ثاني 4.5 مليون، وهكذا. هاي اشياء يعني بسيطه اللي قدرت اعرفها، لكن اكو اشياء اعمق. نعم اكو اشياء اعمق، تحليلات، هاي الاشياء اليوميه، الأشياء يومية، الناس اللي عندها مثلا مرض وتراجع لازم بالشهر مرتين ويضطر إنه يراجع مراكز خاصة أو كذا، لأن ماكو مستشفى حكومي يعني يسهل الأمور، دائما الأمور وعرة بالحكومي ومو نظيفة، والمستشفيات بها هرج ومرج وهوسة، ومن تروح وانت تراجع مستشفى حكومي تتعب، لأن انت من البوابة حد ما توصل للدكتور ما يتعب، لازم تمشي مسافة مثلا، ولازم ما حد يدخل وياك، ولازم يعني يعقدونها عليك شنو خطاب ما ادري شنو. هذا ينقلنا انه الواقع الحكومي سيء بالحقيقه فيما يخص بعض المؤسسات اللي يفترض هي على تماس مع حياه المواطن، تماس يومي، شيء متعلق بصحتك بحياتك. للاسف اكو اشياء مره، واحنا تعودنا على ان نجرع هذا المر، واصلا اللي يسولف بهذا المر يصير ممل، اللي يسولف بهذا المر يصير ممل ومو يعني أمر، يعني للأسف اللي يخص صحتنا، اللي يخص حياتنا، اللي يخص يومياتنا، هاي الوعورة اللي تصادفك وانت بس تريد تمشي اليوم، للأسف صارت شيء معتاد وشيء طبيعي. احنا بعدنا نحكي عن مستشفيات، وراح نحكي عن موضوع يخص يعني ليش انه المستشفى الحكومي كمؤسساتنا الحكومية هي لم تستطع الوصول الى حتى الى المستويات الاولى اللي بيها المستشفيات الاهلية او الخاصة. يعني ليش من تروح المستشفى الخاص مباشرة تتفاجئ بالنظافة، تتفاجئ بالادارة الجيدة، تتفاجئ بانه الامور مستتبة، الامور نظيفة، التعامل يختلف. هسه ندري انه المال هو جزء مهم وفارق في المعاملات الاجتماعية،
وفي المعاملات المؤسسية. ما طول أنت تروح تعطي هنا فلوس مليونين راح يعاملونك بشكل مختلف، هاي آمنين به. لكن وزارة الصحة إذا تحسب الفلوس اللي خذتها وزارة الصحة من الموازنات من 2003 لغاية الآن، راح تكتشف أنه هذه الوزارة مثل كثير من الوزارات مثل وزارة الكهرباء هي وزارات أخذت موازنات، لكن تجد في كثير من الأحيان أنه الواقع هو مفارق لهذه الموازنة. وين راحت الفلوس؟ وين اختفت؟ هنا نرجع نحكي عن الفساد مو؟ خلونا ناخذ فاصل ونرجع.

طبعا كل مدارس، احنا عندنا مدارس أهلية وعندنا مدارس حكومية. المدرسة الحكومية يعني بيد الله، والمدرسة الأهلية هي مدرسة دائما تقدم نموذج يعني به الأول العراق دائما يطلع وكذا، ويعني ها ومبنية بشكل يعني معين، وطبيعة سلاسة العملية التعليم يعني يخلصون منهج سبحان الله بالحكومة ما يخلصون منهج، والأمور دائما تجري بانسيابية في هذه المؤسسات الأهلية الخاصة، رغم أنه في الأعم الأغلب الكادر اللي يدرس بالأهلي هو نفسه وين يدرس بالحكومي مو، لكن الأمور لا وهكذا أيضا بالقطاع الصحي، يعني الكادر اللي داوم بالمستشفى الأهلي هو نفسه يداوم وين بالمستشفى الحكومي. طبعا هسه أكو جانبين هنا، وإحنا ما نريد نحكي عن الموظف، يعني مرات الموظف إذا كان حقي أنا راتبي 700-800 روح مليون ما يكفيني، يعني حتى راتب الطبيب مو راتب عالي بالمستشفيات الحكومية ما يكفيني، فأنت تريدني ما أروح داوم بالأهلي على أي أساس يعني ها؟ يعني كيف تريدني أن يعني أنا أرتب أموري أشتري بيت، أنا حالي حال الناس اللي هي لها حق تشتغل بالقطاع الخاص، ليش توصل يمي ولازم أنا ما أشتغل بالقطاع الخاص على أي أساس؟ إذن هذا طبعا هذا الجانب اللي نقدر نحكي به هواي، بس هو مو ممنوع واحد يشتغل بالقطاع الخاص، بس شنو يفترض انه اكو بعض الموظفين يفترض ان يتعامل بشكل نفسه هنا وهناك، يعني يفترض مو هسه انا ما اقول كلهم، اكو ناس تخاف الله، اكو ناس مهذبه، اكو ناس يعني انا من ضمن الناس اللي اراجع هواي للمؤسسات الصحيه، فاعرف انه اكو اطباء مثلا بمستشفى الحكومي هم قمه الرقي، وتروح للعيادة يقول لك تعالي للحكومة، يقول لك أجيك الخاصة يقول لك تعالي للحكومة ماكو فرق، وأنا راح كذا أتانيك وأنتظرك تأخذ رقمه وتخابره، يعني أشوف الناس يعني متعاونين من الأطباء للأمانة، هذا جانب موجود لأنه يعني واحد مرات للإنصاف لازم يحكي، يعني أكو جانب مضيء دائما، أكو ناس زينة حتى المدرسين حتى الجانب التعليمي كذا إلى آخره، لكن إحنا وظيفتنا أيضا أن نتكلم عن الجانب السيء، وهذا الجانب السيء موجود للأسف، يعني هناك كثير من الإحالات اللي تصير على المستشفيات خاصة مو أو تروح للمستشفى يوديك على العيادة وكذا إلى آخره بطريقة أو بأخرى، طبعا دائما مو طريقة مباشرة مو، إضافة إلى أنه مثلا مرات هاي سالفة أنه أنت تلقى روحك محلل هواي أشياء يطلب منك تحاليل ها، لأن هو مثلا يعني المجمع اللي يشتغل به لازم يربح يعني تحاليل وأدوية وفيتامينات علاج تروح منشول تروح ها، فهو مرات النظام هو النظام النظام بفيروس، هو النظام صار فيروس أصلا مو بفيروس، النظام نفسه يعني أنت تتوعك أكثر من تروح لهذا النظام الصحي للأسف، يعني للأسف. وإحنا نشوف حتى هاي مسألة إنه إحنا يعني نخاطب يعني دوائر الصحة في العراق بشكل عام إنه أنتم مو يعني صحيح وظيفتكم تروحون للمطاعم وكذا تشوفون أبو الفلافل مسوي فلافل زينة ما مسوي زينة، تضر بصحة المواطن ما تضر بصحة المواطن، يعني جيد بس هاي مو وظيفتك أنت فحسب، يعني مو بس هاي وظيفتك، لا تختزل لي، لا تضحك علي بالإعلام، كل ساعة طالع لي أنت يوم أبو لفات، كل ساعة طالع لي في مطعم، لا تضحك علي، أنت واجبك أنه تسوي مستشفيات بها خير تحمي هاي الناس، ترى الناس جاي تموت، هذا واجبك الحقيقي، أما أنت تريد تمشي ذني فذني شوف لك واحد ثاني مشي هنا علي، الناس أذكر

0: تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

مع تايم سكوير أف أم ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الكرة الأرضية والساعة الثانية عشرة. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عملية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
1: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
0: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تأريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
1: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن، ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالا على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهدا على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية. ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
2: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء، وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب، يعني مثل الطماطم شويه رخصت، كانت 2.5 و3 هسه رخصت شويه، يعني شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم، يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه المواد الغذائيه كلها صعدت، يعني ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا، يعني ما تحركت نهائيا السوق.
1: واذا كان السائق يشهد على توقف الحركه، فان التاجر يواجه جبهتين، جبهه الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
3: طبعا كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حاله، كل المواد صعدت، صار الفرق تقريبا صعود 30%، يعني بالمئة صار 130 وال200 صار 260، صار صعود كل شوي. مثلا سبلت كنا نعم نقدر، يعني ماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580 600، هسه 725 750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الربن بالصيني. احنا سوقنا كله دولار، يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135، يعني مو على الدولار الكامل. احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصه ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعه، والحرب كذلك كمان سداد مضيق هرمز وهي الامور صعدت البضاعه.
1: لكن ما هي كواليس هذه الزياده في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التامين في شركه النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
4: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الوير زون، اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا حرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، إحنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا أنه نأمن بالسرعة القصوى على مود أن خاطر بواخرنا تبدي، يعني ما توقف عن العمل، والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخره بصره وباخره بغداد، ما توقفنا عن العمل من بدايه الحرب الى هذا يوم ان شاء الله.
1: الامر لا يقتصر على السفن الحكوميه فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصه القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
4: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصا التابعة لشركات الأهلية، يعني أغلبها ما تعبر لأنه تكاليف يعني، ويخافون خطر خطر، لأن يعني سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترقه فيخافون. بس الداخل الخليج لا عاملة، يعني مثلا سعد خطوط مثلا دول الخليج مثلا دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل، حتى وإن متوقفة بالميناء، حتى وإن راسية، حتى وإن منطقة الأنكر، لا كل التأمين، لأنه التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء، إذا تنضرب يا واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما عوضك، لازم تسوي وثيقة جديدة كلها، كل أي شيء عامل بالمياه، نفط، تجارة، حبوب، بالك، كل البواخر تخضع للتأمين، خصوصا حاليا في هاي المنطقة، منطقة خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
1: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تتضمن الآية الكريمة مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله. أيها الرسل، تعبير القرآن الكريم يخاطب الرسل بهالمعنى بهاللفظ يا أيها الرسل. ليش؟ يعني هذا التعبير به ثلاثة أشياء من الضروري الإشارة إليها. الشيء الأول أن احنا نعرف كل واحد من عندنا

معنى ايه نولد من بطن امه حر الى سلطنة على نفسه، كل واحد الى سلطنة على نفسه، على تصرفاته، على سلوكه. المفروض ان الانسان يولد حر، ليس لاحد عليه ولاية الا لله، الا الى خالقه بس، الله عز وجل. فكل انسان يولد حرا. اذا كان كل انسان يولد حر، يعني حتى هاي اللي نسميها عبودية، العبودية ما تنولد مع الانسان، العبودية تجي من الخارج للانسان، يعني يطلع يقاتل، اذا اخذوه اسير طلع يقاتل الحق واخذوه اسير، ذاك الوقت يجري عليه حكم الرق. زين، في الحقيقة ماكو واحد يطلع من بطن امه عبد، انما الانسان يولد حرا. فمو سهل على الانسان، جدا مو سهل عليه ان نجعل عليه ولاية، واحد يكون متولي عليه يقول له فوت منا وتعال منا وسوي هذه ورد هذه واعمل هالشكل، يعني يضع له قيود، يعني يضع له قيود، القيود تحد من حريته، يعني يقول له هذا الشيء لا تشتغل به، هاي العمل لا تعمل به، هذا حرام هذا حلال هذا مكروه، هاي العلاقة لا ترتبط بيها. هاي الأوامر والنواهي اللي موجودة عادة بالأديان مو سهل على الإنسان تحملها، لكن لما القرآن الكريم يقول يا أيها الرسل، يريد يشعرنا، يريد يلفت نظرنا إلى أن هؤلاء ما جايكم من أنفسكم، ذولا جايين يحملولكم إرادة السماء، يعني أنتوا لا تفترضون بأن حريتكم إذا شخص تسلط عليها راح يقيدها، لا لا، اللي أرسل لكم الرسالة هو الله عز وجل، وهذول مجرد مبلغين يحملون رسالة السماء إليكم. تفتت لي، هذول مجرد مبلغين يحملون رسالة السماء، كأن الآية الكريمة تريد تمتص من الإنسان، تريد تمتص من الإنسان الشعور بتعريض حريته إلى التهديد. تقول له لا، حريتك مقبولة ومضمونة، والأديان ما تجي لتضغط على حريتك، وإنما تأتي الأديان لتنظم، ما جاية تضغط، جاية تنظم. هذا أول هدف من أهداف التعبير يا أيها الرسل، وهو هدف مهم جدا، يعني إلى تأثير النفسي. أنا أكد لك الإنسان نفسيا يعرف أن أنا إنسان. وذولا قريش كانوا يقولون شنو، ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني عندما يجون لهم الأنبياء ما أنتم إلا بشر مثلنا، شنو أنتم ليش أنبياء وإحنا المفروض توابع، إيش معنى؟ فإذا الآية الكريمة تريد تأكد أن هؤلاء حملت رسالة السماء وما جايين يضغطون على حريتكم، وإنما جايين ينظمون لكم علاقاتكم بالمجتمع، عملية تنظيمية، ولا قلت لك ثقيل جدا ثقيل. ولهذا دائما دول أي نبي من الأنبياء يبعث يقولوا لما أنت إلا بشر مثلنا، شنو يعني ليش أنت تكون نبي؟ ليه؟ فإذا هذا هدف، وهو هدف مهم، إشعار الإنسان بأن السماء هي التي ترسل له ما ينظم سلوكه، ما يخلق له المجتمع الأفضل. طيب، هاي وحدة. ثانيا، الهدف الثاني من التعبير بقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسل، إشعار الأنبياء أنفسهم بأنكم أنت

إذا أكو نص من السماء مثلا واحد يجي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يجي الفقيه يعمل اجتهاده يقول شنو الأولاد يمكن أن يكونون بصورة مباشرة ولا حتى اللي بصورة غير مباشرة. يعني واحد عنده ابن مو ولد مباشر، ابن ابنه، أو متحدر منه بعد مثلا من ظهرين، واحد معمر عنده ابن زين، فهذا ابنه هم يرث يولا الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية. يعني يطرح الافتراض الفقيه ويبدأ يجمع الأدلة حتى ينتهي إلى رأي بأن الولد المقصود من عند الولد الصلبي. يقدر يجتهد داخل النص النبي إلى حق يجتهد أو لا. معظم الفقهاء يقولون لا، النبي ما إلى حق يجتهد، لأن النبي يحمل رسالة، يحمل وصفة معلبة، جاية من السماء، ما إلى حق هنا يتصرف بها. يعني مو لأن النبي ما يحمل صلاحية الاجتهاد، لا، يحمل صلاحية الاجتهاد، لكن الله عز وجل حفظا لدينه وصونا لدينه في أذهان الناس حتى الناس يشتد اعتزازهم، يعرفون أن النبي ما إلى حق حتى هو نفسه أن يجتهد. أي اثنين لا، وهي النقطة الأهم، لما القرآن الكريم يقول يا أيها الرسل ويقول أن هؤلاء يحملون رسالة السماء، الإنسان يطمئن بصلاحية التشريع. شلون يعني يطمئن بصلاحية التشريع؟ لأنه أنا إذا التشريع اللي يجيني مشرع لي بشر، هذا البشر غالبا يسكب بالتشريع شنو؟ مواريث الاجتماعية، ميول الطبقية. أوضح لك الفكرة شوية. لفرض انتخبه واحد عامل انتخبه، اجا صار نائب، صار بلجنة التشريع مثلا في مجلس النواب، اجا هذا يريد يشرع قانون، قطعا يتأثر بالطبقة اللي ينتمي لها. لما يشرع قانون في مصلحة العمال، اما اصحاب رأس المال لا، يجوا شوية يجور عليهم. وبالعكس اذا اجى واحد ابو رأس مال انتخبه وصار يشرع قانون، قطعا اثر الطبقة اللي ينتمي لها راح يظهر على قلمه، راح بتشريعه يظهر على قلمه. زين، اثنين، ثلاثة، لا والله، واحد جاي من غمار المجتمع. شلون يعني من غمار المتأسس؟ شوية ما اقدر امثل لك كل اللي اعرفه. يعني واحد وفرضة ما عنده ابو، ما عنده اسرة، شايف وتعرض الى خبرات وسخة بالمجتمع، وبعدين اجى وصل للحكم، يعرف هذا شي صوب حقده بتشريعه، يسكب. اذا ترجع الى التشريع تلقى التشريع مملوء كل حقد، كل سلبيات، نعم، لتأثيره بصماته تكون واضحة. ولذلك مو من السهل أن يأمن الإنسان إذا كان المشرع إنسان مثله. ومن هنا تلاحظ الآن النظم الاجتماعية كلها تتعثر، النظم الاجتماعية تتعثر في طريقها. يعني من كان يتصور أن مثلا الفكر الاشتراكي اللي كان تقريبا مسيطر على فد مساحة كبيرة من العالم وكان يهدد قطعة كبيرة من الأرض، بأربعة وعشرين ساعة يتغير الوضع كله وتصبح كثير من نظريات لا يعتمد عليها وينهار انهيار كامل. شوف الفكر الرأسمالي شقد اكو به ثغرات جاي يتعثر، شقدر اكو مشرعين حملت شهادات عليا واصحاب تجارب وطرحوا وصفتهم بالحياة انهزمت امام الواقع، شافوها نظريا صالحة لكن لما طبقوها انهزمت، مو صالحة. يعني يومية جاي يتغير قانون، ويومية يجي ذيل قانون، وتجي نظرية اخرى تشرح وتوضح. هذا دليل النقص، دليل على ان ما يعطيه الانسان

0: يفسر بزمنه وبطبقته وبنمط تفكيره. والدنيا دائما في تقدم. ومع الاسف عندنا بعض ابنائنا عندها الحكاية يقول انتوا اذا تقولون ان القانون اللي يصلح لليوم بعد 20 سنة ما يصلح يتغير، معنى انتم مكلبيننا بدين الى 1400 سنة؟ شنو؟ ليش هذا ذا بيع لنا؟ قل له انت الدين مو ثابت، مو وصفة جامدة. شو التفت لي؟ يعني هذا يو يفتهم يو ما يفتهم. اذا ما يفتهم عنده غرض، واذا يفتهم نعم العفو، اذا يفتهم عنده غرض، واذا ما يفتهم لا لازم نفهم. الحقيقة الدين ما جاب مواد مرتبطة بالزمان، وانما جاب مادة مفتوحة. هاي المادة المفتوحة حطاها على شكل قانون عام يأخذ تطبيقات على اختلاف العصور. مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل. اسأل الفقهاء اقولهم العدل شنو؟ يقولوا لي العدل وضع الشيء بموضعه. كل شيء ينوضع بموضعه الله عز وجل يأمر به. تتأمل المادة شكثر مرينة. اذا مثلا يوم من الايام كان العامل يأخذ اجر وما عنده ضمان اجتماعي، وكان معتبر هذا حل مقبول، الان ما معتبر حل مقبول، يريد ضمان اجتماعي. ضمان الاجتماعي هذا وضع الشيء في موضعه، لان هذا انسان ومن حقه على الانسانية. اذا وقع واصبح ما يقدر يشتغل تكف له الانسانية، توفر له معاشه وتوفر له طعامه، هذا وضع الشيء في موضعه. المادة مفتوحة اعطتني قابلية ان ادخل تحتها جزئيات. مهما يتقدم الزمن المادة مفتوحة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كانت القوة مظهر القوة كان يوم من الايام مثلا ان واحد عنده شوية اسلحة، الان لا، مظهر القوة مثلا احدث ما وصل الى الفكر الانساني من ابتكارات في مجال السلم او في مجال الحرب، لان كلها قوة. الان طبعا انت ما تقدر تكون قوي وانت محتاج الى غيرك اقتصاديا. انا اذا رغيف خبزي انتظر يطوني اياه زين، وانتظر ثوب اللي الفه اجيبه من برا مثلا، وحتى ما ادري شنو الدوايا البسيط انا انتظر يصدروا لي اياه. طبعا انا مو قوي، ما اقدر اعتبر نفسي قوي، انا عالى على الاخرين. القوة اذا اعداد القوة في الحقل الاجتماعي، في الحقل التربوي، في الحقل الاقتصادي، في الحقل العسكري. كل القرآن الكريم يعطيني هالمادة، يعطيني هالنص المفتوح، يضع لي هالقاعدة وانا امشي داخل هالقناة. لاحظت؟ فمو مثل القانون، القانون يعالج قضايا جزئية موضعية، ولما يعالج قضايا جزئية، القضايا الجزئية قابلة للتغير. لكن الدين الاسلامي لا، متسع، مواد شاملة وعامة، وبه صلاحية يعني يغطي حاجات الإنسانية إلى أن تقوم القيامة. لاحظت؟ خلينا نرجع للآية. فالآية لما تقول يا أيها الرسل، أنا أعرف أن هؤلاء مرسولين من قبل الله عز وجل، وأنا مطمئن أن ما تشرعه السماء فيه العدل وفيه الإنصاف، وما يجور علي وما يعتدي علي ابدا. والله انا اتخطر بحادثة كنا رويتها اكثر من مرة. لما صدر قانون صدر عندنا يساوي بين المرأة وبين الرجل بالميراث، زين، ان الانسان اذا توفى وعنده بنت وعنده ولد يدي البنت نصف ويدي الولد نصف. اجت امرأة تحمل ثروة ضخمة، صك بثروة كبيرة، ودخلت الى المحكمة، قالت للحاكم تفضل هذا الصك انا لا اخذ الا ما رسمه لي الله، الله ما يريد يظلمني، لما انطاني حصة وانطى الذكر حصتين ما يريد يظلم لي، هو خالقني وافاض علي الرحمة، تفضل انا ما مستعد اخالف ديني، اخر وين ما تريد نفقي الى اهله، رجع الى اهله. وتأمل هاي مرأة واعية. يعني هاي مرأة على تماش بدينها، اعرف الحكم الشرعي، هي على تماش بالحكم الشرعي تعرفه. الله عز وجل لا يظلم احد. انا لما اطمئن ان هذا تشريع السماء، السماء ما تظلمني، لان ما عندها مصلحة في ان تظلمني ابدا. الله تبارك وتعالى رب العالمين، العالمين بالنسبة الى على حد سواء، ما يمكن يشرع تشريع يظلم طبقة دون طبقة. هذا اللي نستفيد من قوله تبارك وتعالى يا ايها الرسل. ثم في المقطع الثاني قال كلوا من الطيبات. زين، كلوا من الطيبات، هذا الامر امر شنو؟ امر اباحة، يو امر يستفاد من الوجوب، لان هاي كلوا هاي اللفظة امر. الامر عند القواعد تقول الامر حقيقة بالوجوب، يعني اذا امر موجود معناه مفاد الوجوب واجب. فهل المقصود بهنا كلوا الاكل واجب؟ لا، الحقيقة هنا المقصود به الاباحة. ليش؟ بقيد انه من الطيبات، كأنه الانسان احيانا يأكل الاشياء الاساسية، واحيانا يتفكه يريد يأكل من المشتلذات. مرة رغيف خبز بالقياس الى اساسي، رغيف الخبز اساسي الى، لكن مثلا شكلين فاكهة مو شيء اساسي الى، هذا فتفكه كمان عبر عنه، يريد افرض ينوع السفرة يخلي شيء من الطعام الاضافي. الاية بيها اباحة لتناول الطيبات، تقول كله الطيبات الله عز وجل ما حرمها. واحد جليل فضيل ابن غياض قال له انا اتوقف من اكل هالقضايا، يعني ما الفواكه او ثمرات اخرى او حلويات مثلا. قال له ليتك تأكل وتتق الله، هي المسألة تبتعد عن الحرام. اعرف بر الوالدين، اعرف الاحسان الى الجار، اعرف العطف على الضعيف، اعرف الابتعاد عن الظلم، وكل ما تحب انت تمتنع عن الاكل. لا يا اخي، امتنع عن الحرام. ايه، الله عز وجل ما حرم مطعوما من الحلال ابدا في حدود المشروعة. مطعوم من الحلال في حدود المشروعة ما حرم. وانا اذكر قصة يروها المؤرخين، احد الفقهاء كان قاعد في مجلس الامام الصادق سلام الله عليه، ودخل رجل يسأل، قال لي يا ابن رسول الله اخبرني ما معنى قوله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. شنو النعيم اللي يعني ينسأل عن الانسان؟ تبرع واحد من الفقهاء القاعدين، من العلماء القاعدين، قال لي الماء البارد والرطب في الصيف، هذا يسأل عنه المرء. الإمام سلام الله عليه بان عليه أن انتعب شوية من الجواب، قال له ألفت نظرك؟ قال له نعم. قال له تصور الله عز وجل لما خلق الماء البارد وخلق الرطب، إذا ما يأكلوا بني آدم من يأكله؟ لمن خلقه؟ يعني هالطيبات اللي الله عز وجل خلقها، خلقها شنو؟ عبد؟ الله لا يصنع العبد، ما يمكن يعني اذا يخلقها وما لها واحد ياكلها، نعم معناه عبد، والله عز وجل منزه عن العبد. طيب خلقها ياكلها غير الانسان؟ الانسان سيد الموجودات، سيد المخلوقات، اللي ياكلها الانسان، نعم خلي ياكلها الانسان من طريق حلال في جهة اكتسابها. يعني الاكل اللي تاكله لا يكون يشتمل على ضرر ذاتي ولا على ضرر طريقي. الضرر الذاتي مثل ايش؟ الضرر الذاتي مثلا واحد يشرب خمرة، الخمرة تشتمل على ضرر حرمت لأضرارها. طيب مرة واحد يأكل، ما افرض الان المشكلة اللي جاي كارحون بيها وما ملحقين عليها، مشكلة المخدرات، انت يعني لا تتصور ان هذه المخدرات لا تتصور ان المخدرات يعني تجي على راس الهلال. ترى اكو لها تخطيط شوية نبهلجين. اكو تخطيط يعني اكو من وراءها ايادي جهنمية. اكو من وراءها اهداف خبيثة. اماتة الامة عنصرها اللي مملوء حيوية ونشاط وتجدد شبابها. الشباب اذا صار عنده تطلع واحساس بقضايا ومشاكله يصبح خطر. شلون يقضون عليه؟ من هالطريقة. تبالي يشغلوك يا بجنس او يشغلوا بمخدر او يشغلوا بشيء من هالقبيل. نعم. يصرفوه عن همومة الاساسية وعن مشاكله تماما. وإلا أرجوك أنا أريد أشتري لي صابونة أغسل إيدي بها. يعني ضروري لما أريد أشتري لي صابونة أغسل إيدي بها ما صورة بنت عارية. داعي لي هذا الشيء. المسألة مو طبيعية تماما. صحيح قد يكون هذا منظر تميل إلى الغرائز لكن به هدف أبعد من هذا. فإذا في واقع الأمر أن إحنا لو شوي عندنا ارتباط بديننا. يعني لو الشاب الان اللي ابوه يخسر عليه كذا مبلغ ويوفر له وسائل للترفيه وللراحة. هاي الوسائل اللي توفرها له وياها شوية موعظة وياها شوية توجيه وياها شوية سيطرة عليه. لان انت جاي تشيل له اموال تطيه. هاي الاموال اللي تطيها يعني جاي تطيه سكينة تقول له بيدك امرق بطنك. زين؟ انت سيطر عليه مو بس تطيه اموال مو بس تهده تقول والله ما اريد انا اكبت حريته خليه يطلع وين يروح بالليل. لا تعرف وين رايح هذا وين عند من راح يبعد ويا من رفقاء منه. مفروض انت مسؤول عنه. زين مسؤول وكنت تتحمل مسؤوليتك. التهرب من المسؤولية يعتبر تخاذل ويعتبر جبن عن مواجهة الحياة. فاذا كون الولد يعرض الى هالخبرات هذا لو مرتبط بدينه ويعرف ان هذا باضرار للنفس ويعرف انه هو سيد الموجودات يعرف كرامة الانسان. الانسان الى كرامة. ارجوك الان هذا فتشبح يهددنا خطر. بس هذا اشباح خطرة كثيرة تهدد الشباب. اتأمل هذا لو يعرف ان دينه يحرم ما يشتمل على ضرر طبعا يبتعد عنه اذا يتربي تربية دينية. فما اشتمل على ضرر في ذاته او اشتمل على ضرر في جهة اكتسابه. يشتمل على ضرر في جهة اكتسابه او في جهة انفاقه. في جهة اكتسابه شلون؟ هسه يمر علينا ان شاء الله خلال البحر بعض التمثيلات. ها؟ احيانا الانسان يستبيح ما حرمه الله بجهة الاكتساب. ببعض الشبهات. لكن اكو مثلا حتى بجهة الانفاق. جهة الانفاق احيانا تكون حرامة. يصير تكمن الحرمة بجهة انفاقه. في الآية الكريمة لما تقول كلوا من الطيبات. يعني الطيبات الله ما حرمها. لكن لا تأخذها من طريق حرام. ليكون الدرهم اللي تشتري به طعام انت ما اخذه من شرقة. او ما اخذ من غش او ما اخذ من اعتداء. لا. بعد ذلك كل الله عز وجل ما حرم الطيبات. فالامام يقول لي اذا كان الله عز وجل خلق الماء البارد وخلق الرطب وانت ما تأكل من عنده وانا ما اكل من عنده من الذي يأكل من المن الله خلقه؟ ها؟ لا مو هذا. قال لي اذا يا رسول الله من نعيم؟ قال النعيم ولاؤنا اهل البيت. نعم. قال ولايتنا هي النعيم. فعلا. لانه الله عز وجل يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. وغريب اكو عندنا والله حالات تبعث على الضحك احيانا. تلقى واحد يقول كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا يا رسول الله شنو الصلاة البتراء؟ قال يعني تقولون اللهم صل على محمد وبس او وسلم مثلا. ما تجيبون آلي معي. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو يقول من بعد ما يجيبها يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو يروي الرواية. ملاحظ شيء غريب يعني، والله غريب، ما غريب عجيب يعني. والحال ليش العقدة من آل محمد؟ في واقع الأمر نعود إلى صلب الموضوع. الإمام سلام الله عليه يقول له ولا هنا أهل البيت، أهل البيت هو النعيم. طيب الآية تقول كلوا من الطيبات، الله عز وجل ما حرم الطيبات، لكن أكلكم خلي يكون ضمن القناة التي رسمها الشارع. شلون القناة التي رسمها الشارع؟ يعني مثلا أنا أريد أكل من الطيبات لكن لا يصل إلى حد الإسراف، أسوي لي سفرة مثلا أشيل معظمها بالأخير أدب بالقاع وأكو بطون إلى الصباح تتشكى من الجوع، حرام أبدا، لأن الشرف يحدد منطق البيئة. أذكر أن الحجاج كان عنده طباخ فارسي اسمه زادان. هذا يوم من الأيام كلف بصنع وليمة ضخمة، أكو عنده جماعة مدعوين، سوى وليمة جدا ضخمة يعني تعدى فيها الحدود المتعارفة، كأنه عجبته شاف طعام ضخم ومنوع. التفت إلى زادان قال له أنت جيتني من القصور، من قصور ملوككم، زين سووا يوم من الأيام كسرى صنع شيئا من هذا القبيل، يعني سوى وليمة من هالنوع؟ قال له اعفني. قال له لا أنا دا أسألك، ما بشي سؤال. قال اعفني، استحلف، قال له بحقي عليك لا بد تقول لي. قال له إذا ألجأتني فديوم كسرى سوى وليمة موضع أن ذاك يهدر ثروة أمة وهذا أيضا يهدر ثروة أمة فيما لا يعود على الأمة بطائل. الطعام إذا تعدى الحدود المعقولة، إذا وصل إلى حد الشرف صار محرم، إذا وصل إلى حد الشرف الإسراف محرم. للإسراف شنو معنى؟ معنى الإسراف يعني التمدد على مصلحة الجماعة، يعني التمدد على البطون الجائعة. هذا الإسراف بدل أن يروح سدى يروح إلى أشكم بطن جوعانة يشبعها، يروح إلى أشكم جسد عاري يسترة. نعم، فإذا الطيبات الله عز وجل ما حرمها، إذا كانت مباحة في جهة اكتشافها وفي انفاقها وضع قنوات، يعني وضعنا نظام بالاكل، نظام باللباس، نظام بكل حركة من حركاتنا الها نظام بالشرع. ابدا يعني انت ما ممكن تلقى شيء متروك سدى. الله تبارك وتعالى رسم للانسان طريقة، لان الانسان طفل، ها مع احترامي ترى مهما يبلغ الانسان، مهما يكبر، مهما تكون عنده عقلية كبيرة، يبقى مثل ما يعبر عنه البعض الرجل طفل كبير. بلي يعني تبقى الغرائز متحكمة به، الغرائز الأولية، لحظة من لحظات الانفعال، لحظة من لحظات سيطرة العاطفة عليه ينحرف عن جادة الصواب. لكن دائما الشريعة تمشي وياه، الشريعة تمشي ويا الله عز وجل ما يتركه، دائما اوامر الله معه، تضطجع وياه حتى على المخدة. يعلم الشارع شلون لما وقت النوم شو ينبغي ان تقول، من تبعد من النوم شو ينبغي ان تقول، لان انت جاي تمشي في متاهة الحياة. طيب يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت واعملوا صالحا. هذا المقطع شوية يلفت النظر، يعني الله عز وجل يكلف الرسل الأنبياء أن يعملوا صالح، المفروض أن هذا شرط مسبق على إرسالهم، يعني قبل ما الله عز وجل يبعثهم المفروض أنهم متقيدين بالعمل الصالح، ولا ما يمكن الله عز وجل يبعث نبي لا يعمل العمل الصالح، ها؟ ما مفروض يعني. شوي المقطع وايل في النظر، شنو معنى يعملوا صالحا؟ كيف الله عز وجل يأمر الأنبياء بالعمل الصالح؟ الأنبياء يعملون بشرائع السماء، وشرائع السماء ما تأمر إلا بالصالح. إذا شنو معنى يعملوا صالح؟ هو قطعا الأمر عبر الأنبياء، يعني الأنبياء قناة الأمر، وإلا الأمر موجه للأمة. بالتالي لأن ما مفروض أن النبي لا يعمل الصالح، لأن النبي يحمل شريعة السماء وماكو شريعة للسماء مو صالح. لكن كأن الآية الكريمة تحمل مسؤولية توجيه الأمة إلى تطبيق شريعة السماء تطبيق سليم. لون هنا شوية خلي أوضح لك بعض النقاط. طبعا احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه واله حمل القران، اجى القران الكريم يحمله رسول الله صلى الله عليه واله وطرحه امام الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. اجوا وسلموا قالوا دي تبين الربا، اذا قضيت اذا ربح بسيط ما عليه شيء، الأضعاف مضاعفة هي الحرام، إذا وصل إلى أضعاف مضاعفة صار حرام بدليل الآية. الآية جعلت الأضعاف مضاعفة قيد للحكم، معناه أن الحكم مقيد إذا كان أضعاف مضاعفة الربا. إذا الربا مو أضعاف مضاعفة مباح، لا هذا تحايل. أولا هذا غير متصور، دون متصور. تتنبالي الضعف هو شكتر، الضعف بجد الشيء، يعني الواحد اثنين، الاضعاف جمع، الجمع شكد اقل ثلاثة، ثلاثة في اثنين شكتر ستة. اكو عندنا هالشيء، احنا عندنا مثلا واحد يضطربة مية ياخذ دالها 600 يلا يصير حرام، اذا كان 550 ما يصير حرام، واحد هذا ما مقبول بحال من الاحوال ابدا. لكنه تامل لما هذا يريد يتحايل على النص، يريد ياكل الربا، يريد يتحايل على النص فياكل الربا. يقول لك ان الشارع عندما حرم الربا قال اضعاف مضاعفه، يعني معناه اذا مو اضعاف مضاعفه جائز مباح، وطمع ان هذا مفهوم وصف، ومفهوم الوصف مو حجة عند الفقهاء. نبالي شويتين فالقصة يقول له انت لا تجي تلعب باحكام الله عز وجل، لا تجي تلعب باحكام الله. هاي نقطة. النقطة الثانية، انا اذكر اكو احد الفقهاء دخل على احد الملوك، هذا الملك من ملوك المسلمين، لاقى اهله في شهر رمضان، فقال له انت كفارتك تعرف شنو؟ قال له شنو؟ قال له متعينة كفارتك ان تصوم شهرين، نعم متتابعين. قال له ليش؟ وانا هاي مخير، يو اعتق لي رقبة او اطعم 60 مسكين او اصوم شهرين. قال له لا، انت متعين كفارتك. من طلع برا قالوا له ليش؟ قال ارجوك هذا شنو قيمة عتق رقبة عند هذا؟ ذهب عنده قد الرمض، يعتق رقبة هذا، والعقوبة لازم تكون رادعة شوية توجع قلبه حتى لا يجي مرة ثانية يلعب، فمتعين عليه ان يصوم شهرين. اتنبه، هذا التصرف مثل ما يقولون بروح النص مو بظاهر النص. الحقيقة ان اللي يريد يعبث بالنص، اللي يريد يعبث بأحكام الله، الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. نبه، يجي يريد يلعب بيش؟ يلعب بالدين بأن يوجه الدين توجيه غير صائب وغير سليم، يعني النص يلعب يتلاعب بالنص. فلما يقول اعملوا صالح يعني ليكن العمل مطابق للنص كما رسمته السماء. السماء هي المشكلة منين جاية؟ جاية من حملة النصوص. مو ابو زرع الرازي يطب على الامام الباقر سلام الله عليه، قال لي ابن رسول الله الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ قال نحن أهل الذكر. القرآن نزل في بيوتنا. القرآن يعني آل محمد حملت القرآن ومأمونين على القرآن. ما أريد أقول أن الفقيه المسلم أيضا مو مأمون، لا، إذا فقيه مسلم متقيد بآداب الإسلام وبروح الإسلام مأمون، مأمون على نقل الإسلام. لكن واحد يجي يتلبس بلباس الإسلام وهو غير مأمون على الإسلام، هذا هو اللي يخلق العبث، هذا هو اللي يجر الناس إلى العمل غير الصالح. وأنت إذا اطلعت على أنماط من الفتاوى اللي يكون بعضها ناتج من قلة تضلع، يعني أكو واحد بعد مو مستوي مو لاحق ورد يصير فقيه يقوم يصدر فتاوى، وهذا البلاء. لا والله يا أخي عجيب، أنت تسمع فلان أعلم العلماء وأفقه الفقهاء وطابع له كتاب وحاضر علامة وحجة الإسلام ومسلمين، يا أخي شنو القصة؟ كرفقا بهالجماهير هالمسكينة اللي على رسلها بسيطة اللي عندها إيمان بحملة العلم، لا خلوها تكفر بحملة العلم. المسألة مو سهلة هنا، هاي مسألة الفتوى مسألة مو بسيطة أبدا. مسألة الفتوى الإمام أمير المؤمنين يقول لابن الحسن اهرب من الفتيا هربك من الأسد. شلون تشرد من الأسد؟ لأن أنت تخلي لك جيل راح يعمل بها الفتوى. لا تتسرع، أنت مو شغلك لمجرد الظهور أو البروج تمطي فتوى وأنت مو ناضج، أنت مو أهل لها، ما عندك أهلية، ما عندك قابلية. وواحد لا والله يبيع دين الله بالأموال، ما عنده مانع أن يصحح لرغبة ظالم، أن يصحح لرغبة ظالم من أجل أموال يأخذها. واحد يطبع على الحجاج يقول له إن الله إذا استرعى عبد الرعية كتب له الحسنات وأسقط عنه السيئات. يعني أنت وأمثالك الله عز وجل ما يكتب عليك سيئة لما ترتكب السيئة، إذا تسوي حسنة يكتبها لك، لكن لما تسوي شيئا ما يكتبها عليك. ليه ما يكتبها عليك؟ من الخبيث ترى كواية. يعني تشوف مثلا انت تقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا عدوان الا على الظالمين، يعني ان الظالم يجب ان يقابل بالعدوان. جن تلقى مقابلة فتوى، مثلا اقرأ لي عند من عندكم كتاب ابو يعلى البرة الاحكام السلطانية، يجي يقول ان الحاكم حتى ولو كان فاسقا، جن فاسق عند معصية، وهاي المعصية مرة تكون بالعقيدة ومرة تكون بالسلوك، يعني يشرب خمرة او اعتقاد فاسد، ولكن مع ذلك يتعين الصبر عليه، وهذا لا يمنع من استدامة حكمه. يفضي هذا الرأي، جن وإلا عدوان على الظالمين، القرآن يقول لا عدوان إلا على الظالمين. أنت تقول أن الظالم لا، خليه استدعي عليه إيش كتلة وخليه. نعم، مو رسول الله يقول إذا رأيت أمة تهاب الظالم أن تقول له ظالم فقد تودع منها؟ طيب شون تلتقي هاي مع هالفتوى؟ منين أنت ماخذها؟ جن من هالنوع تلقى كثير يعني، وهذا ترى عبث بأحكام الله عز وجل. نبه، يعني جر للناس الى العمل بغير الطاعة، الى العمل بالمعصية، الى العمل غير الصالح. اعملوا صالحا، يعني هذه النصوص اللي عندكم طبقوها كما هي حتى تأخذ طريقها، وحتى المجتمع على ضوئها يتحول الى عامل عملا صالحا. وبالفعل انت لما تشوف النمط يعني من الفتاوى عجيبة هذه، وان كان ترى موش ما شكتوا عنها علماء المسلمين، تبعوها ونقدوها ما شكتوا عنها ابدا، لا يعني وضعوا ايديهم على الدملة وقالوا ان هذا غلط والصح هكذا، وانكروا على ولاة الجور. والا مو قحط انت ان تلقى لك واحد يعبر عن يزيد بان امير المؤمنين المفترى عليه. يا اخي هذا احرق الكعبة، يا اخي هذا قتل حملة القرآن في واقعة الحرة، 10,000 من غمار الناس، 700 من الصحابة من حملة القرآن. يا مولاي وبعد خليفة شرعي في نظرك هذا كله؟ هذا كله جواها قتل رسول الله بقتل ابنائه، قتل عثرة رسول الله وبعد مفترى عليه.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: هل تشات جي بي تي مسلم؟ حوار مع نموذج الذكاء الاصطناعي عن تأليف القرآن. قبل فترة رجع على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتناول خطأ وقع فيه نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا اي اي، اذ طلب منه احد المستخدمين ذكر سورة الفلق من القرآن فأخطأ في نصها، ما اشعل موجة من الجدل وصلت إلى اتهام AI بأنه المسيح الدجال لهذا العصر، وسط دعوات إلى مقاطعته وعدم الإقبال على تعلمه عصمة للدين وهروبا من مخاطره على العقيدة. ولعله لا يخفى على أحد ما تحتوي عليه هذه الدعوات من تسفيه للعلم وثني عن تعلم مجال حديث أصبح متداخلا في شؤون الحياة، تداخلا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، مع أن التعلم مفيد لأسباب غير البقاء والتكاثر، فهو يسرع أيضا من وتيرة التطور. ما سبق يدفع للتساؤل، لماذا أخطأ ميتا AI في الإجابة؟ وهل الذكاء الاصطناعي شر فعلا؟ وهل هو معد لمثل هذه الأسئلة؟ أو أن الخطأ وقع من صاحب السؤال في صياغة سؤاله؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه هنا. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence واختصارا AI هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من تنفيذ المهام التي يستطيع العقل تنفيذها، أي جعل الآلة تتعلم من البيانات وتتخذ القرارات في المواقف التي لم تبرمج عليها بشكل مسبق، على عكس البرامج التقليدية التي تحتاج إلى برمجة خاصة في كل موقف تمر به، وإن فات المبرمج ذلك لتوقفت عن العمل أو أظهرت رسالة خطأ. شات جي بي تي والإسلام. لأننا عمليون توجهنا إلى شات جي بي تي النسخة المدفوعة جي بي تي 4 وسألناه أسئلة عدة متصلة بموضوع الدين وتحديدا الدين الإسلامي. بدأنا بسؤال مباشر عن ديانته، هل أنت مسلم يا شات جي بي تي؟ فأجاب، أنا مجرد ذكاء اصطناعي، ليس لي دين أو معتقدات، أستطيع التكلم معك عن أي موضوع ديني باحترام وأوفر لك المعلومات التي تحتاجها بناء على مصادر المتاحة، وهي إجابة دبلوماسية لكنها تؤسس لمنهجيته في التعاطي مع مثل هذه الأسئلة الحساسة بالنسبة للبعض. ثم سألناه عن مصادر تغذيته فيما يخص الإسلام، فكانت إجابته القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه والتفسير، الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، المصادر الأكاديمية والدراسات الإسلامية الحديثة، لكن دائما أنصح بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين. ويلاحظ في السطر الأخير أنه يوصي بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وهي جزئية أخلاقية تشي بعلم القائمين على تدريبه بحساسية الموضوع وضرورة اللجوء فيه إلى من يفهمه جيداً، وهي الملاحظة نفسها التي يقدمها النموذج حال توجيه سؤال طبي إليه، إذ يؤكد أنه ليس طبيباً ولا ينبغي الاعتماد عليه في هذا الموضوع بمفرده، حيث إن دوره إرشادي فقط. بالعودة إلى الحوار مع تشات جي بي تي، فقد وجهنا إليه طلباً أكثر خطورة: أريدك أن تؤلف لي نصاً قصيراً يشبه القرآن الخاص بالمسلمين، نفس الصياغة والبلاغة وضرب الأمثال. أجاب بالتالي: لا يمكنني تقليد أسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله المعجز الذي لا يمكن لأي نص أن يضاهيه في البلاغة والإعجاز. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نص بأسلوب عربي فصيح ومستوحى من الحكم والمواعظ، يمكنني كتابة ذلك دون محاولة محاكاة القرآن. هذه الإجابة تعكس بشكل واضح قيود تغذيته، حيث إن لديه موانع من التعامل بخفة مع النصوص الدينية عموماً، وليس ما يتعلق منها بالإسلام فقط. ومن يقرأ هذه الردود ربما يظن أن تشات جي بي تي مسلم، لكنه مرة أخرى نموذج ذكاء اصطناعي ينفذ ما يؤمر به بناء على تدريبه ونوعية البيانات التي يغذى بها، ولا يعتقد في أي ديانة. ينعكس ذلك ليس في النصوص فقط، ولكن كذلك في تصميم الصور، إذ لدى النموذج أوامر بتخطي كل ما يرتبط بالدين وتقديم إجابات محايدة. عند طلبنا منه تصميم صورة لنبي الإسلام محمد، أجاب بالتالي: لا يمكنني تصميم صورة للنبي محمد، وذلك احتراماً للمعتقدات الإسلامية التي تحرم تصويره. إذا كنت ترغب بعمل فني يعبر عن رسالته وقيمه، يمكنني تصميم صورة رمزية تمثل الإسلام، مثل مخطوطة جميلة بالخط العربي لعبارة محمد رسول الله، أو منظر للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. أخبرني كيف يمكنني مساعدتك بطريقة تناسب القيم الإسلامية. أما لماذا أجاب ميتا أي آي وأخطأ في نص سورة الفلق، فهذا راجع إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب عن أي سؤال وفقاً لتغذيتها أو البيانات التي تدربت عليها، فإن كانت تحتوي على إجابة عما نسأل صاغتها بأسلوبها ثم أمدتنا بها، وإلا ألفت إجابة من عندها. وهذا ما يعرف في علوم الحاسب بهلوسات الذكاء الاصطناعي، وهذه الهلوسات هي أن يختلق النموذج معلومات غير صحيحة أو يقدم إجابات خطأ بثقة وكأنها صحيحة بسبب نقص البيانات أو عدم قدرته على التحقق من صحة المعلومات، ومعاملات أخرى غامضة لا يمكن التنبؤ بها. ومن مخاطر هذه الهلوسات نشر معلومات مضللة أو زائفة، وإضعاف مصداقية النموذج في المهام الحرجة التي تتعلق بمجالات مثل الطب والقانون، وتضليل المستخدمين ببيانات غير صحيحة دون أن ينتبهوا إلى ذلك. فإذا سئل النموذج عن دراسة علمية غير موجودة، فقد يؤلف تفاصيل زائفة عن نتائجها ومؤلفيها، وأحياناً يرشح مواقع إلكترونية وعند الضغط عليها لا تجد لها أثراً. يحيلنا هذا على أن الخطأ في تقديم آيات القرآن لم يكن لأن النموذج يود تحريف القرآن، أو خلق سردية دينية مغايرة للحقيقة، أو لأنه مبرمج على محاربة الإسلام كما زعم البعض، أو أي دين آخر، لكن ببساطة لأن تغذيته في هذه النقطة قاصرة. ولو سألت نموذجا آخر تغذيته قوية في هذا السياق لسرد الآيات الصحيحة في ثوان. الذكاء الاصطناعي ليس كيانا مستقلا بوعي خاص به، بل هو أحد النماذج اللغوية الكبيرة، ويحتوي على كميات هائلة من البيانات النصية التي تتوافر له من خلال عمليات تدريب معقدة. هذه البيانات تتكون من مقالات وكتب وحوارات وأبحاث، لكنها في بعض الأحيان لا تشمل نصوصا دينية مثل القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة. فضلا عن ذلك، تضبط هذه النماذج بواسطة فرق من المهندسين والخبراء الذين يضعون قيودا على نوعية المعلومات التي يمكن معالجتها وطريقة استجابتها لأسئلة معينة. ومن ثم عندما يطلب من الذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة حساسة، فإنه غالبا ما يمتنع عن ذلك بسبب هذه القيود، وليس لأنه يعرف أن هذا الطلب غير مناسب كما قد يفعل الإنسان. لكن بعض النماذج تجيب دون علم كاف، فتحدث هنا مشكلة الوقوع في الخطأ أو التضليل. السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي معصوم من الخطأ؟ برغم كل ما وصل إليه من تطور، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس معصوما من الخطأ، وعندما ينفذ عملية التكملة أو التخمين في ردوده فإنه يعتمد على الأنماط التي تعلمها من البيانات، لكنه لا يفهم النصوص بالطريقة نفسها التي يفهمها بها البشر. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضا قضية التحيز. فإذا كانت البيانات الأصلية التي تدرب عليها تحتوي على تحيزات لغوية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية، فقد يكررها النموذج دون وعي، ما يلقي الضوء على أهمية فهمنا لطبيعة النماذج وما تقدر عليه وما لا تقدر، كي لا نسلم لها زمامنا تماما أو نتعامل مع ما تنتجه على أنه حقائق مسلم بها. كما يوجد ما يسمى آلية التوليد العشوائية، إذ تعتمد النماذج على أساليب إحصائية لتوليد النصوص، ما يؤدي أحيانا إلى استنتاجات غير دقيقة. هل يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي شر مطلق؟ الإجابة القاطعة هي لا، فهو تقنية يمكن استخدامها فيما يفيد، مثل البحث والدراسة والتعلم وزيادة الحصيلة المعرفية وأتمتة المهام والتسويق ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت، ويمكن استخدامها في غير ذلك، مثل التزييف العميق والتضليل والاحتيال وغيرها. والأمر منوط في النهاية بوعي المستخدم وأهدافه ومهاراته التكنولوجية وفهمه لطبيعة كل نموذج والمهام التي يستطيع استغلاله فيها. فلا يمكننا مثلا أن نضع كوبا زجاجيا في غسالة الملابس ونتعجب إذا كسر، فصحيح أنها غسالة في النهاية، لكنها لم تعد لمثل هذا النوع من المهام. ولا يمكننا مطالبة نموذج مثل شات جي بي تي بقيادة سيارة تسلا مثلا، فلكل نموذج مهام وطريقة استخدام. وبالمثل فيما يخص أمور الدين، هناك الكتب المعتمدة والمراجع الثمينة والتراث الضخم وهو ما يمكن الاتكاء عليه بدلا من سؤال نموذج لا ندري كيف غذي ولا بأي شيء. إلى ذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة عصرية لا يمكن إغفال أهميتها في حياتنا اليومية أو عدم الاعتناء بدراستها، وإلا فاتنا خير كثير، بل علينا أن نسابق الزمن في تعلمها وفهمها واستغلالها في أعمالنا، لكن مع الوعي بحدودها وإمكاناتها وما أعدت من أجله، والتدقيق وفحص كل ما يصدر عنها للتثبت منه والتحقق، وعدم اعتماده دون ذلك.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

أحبتي المستمعين، تحدثنا يعني كثيرا في مجالات الفضاء، والعلم مستمر في تقديم المزيد من هذه المجالات وفي إيجاد سبل جديدة في رصد الفضاء وفي الوصول إلى أماكن قصية كان الإنسان يتخيل في يوم ما أنه سيصلها، مثل رحلة أرتميس 2 التي تحدثنا عنها مليا، والتي كان الغرض الأساسي منها فقط للتذكير هو الوصول إلى غلاف القمر وأماكن في القمر ما كانت قد رصدها الإنسان في السابق، لا في رحلة أبولو 1 ولا في أبولو 2 مثلا. فلذلك هذه الأماكن الغرض من عدها قد يستفيد الإنسان بإيجاد أو بناء منظومة متكاملة على سطح القمر ينطلق منها إلى المريخ مثلا، أو ينطلق منها إلى الفضاء القصي في أماكن بعيدة من الكون يصعب رصدها على الأرض، يسهل رصدها عندما ينطلق الإنسان من أماكن خارج كوكب الأرض إلى تلك الأماكن. لذلك البحث في الفضاء، البحث في القمر، البحث في المنظومة الشمسية، البحث في الكواكب هو ليس بحثا فقط لأجل المتعة، لا، إنما من الممكن أن يستعمر الإنسان تلك المناطق في مراحل متقدمة من عمر الأرض. قد يأتي يوم يصعب العيش فيه على الأرض، قد ينتقل الإنسان إلى تلك المناطق، هذا في الخيال العلمي، لكن البشرية المتقدمة تعمل على هذا الموضوع ومنذ سنوات عدة، وما رحلة أرتميس 2 الأخيرة إلا هي للكشف عن الجانب المظلم من القمر ومعرفة كيف أو كيفية استعماره، أين تبنى المحطة فيه، محطة على سطح القمر. نعرف أن أرتميس 3 راح تكون فيها أيضا رحلة مأهولة للنزول على سطح القمر، وليس الاكتفاء فقط

0: الكشف الذي نحن بصدده اليوم هو كشف قام به تلسكوب هابل الفضائي عن صورة جديدة عبر عنها العلماء بكونها مدهشة لما يعرف بالسديم الثلاثي، حيث تظهر تغيرات في هذه المنطقة التي تبعد نحو 5000 سنة ضوئية عن الأرض. يعني احنا نتحدث عن رقم بصراحة يصعب تخيله عندما نقول 5000 سنة ضوئية، يعني من المستحيل في ظل الظروف الراهنة أن نصل إلى تلك المناطق. وهذه المناطق يعني حتى الوصول إليها يعني عندما يصل إليها الإنسان يكون قد انتهى، فلذلك الموضوع تخيلي يصعب يعني الوصول إليه، لكن يصعب رصده، مع ذلك ترصده التلسكوبات ويصلنا منها الكثير من المعلومات. طبعا هنالك جانب جمالي في هذه الصور، وهذه نقطة محورية، يعني الجوانب ليست فقط جوانب علمية يبحث عنها العلماء ويبحثون فيها، إنما هنالك جوانب، هذه الجوانب هي جوانب جمالية، لأن الألوان التي ترصد، طبعا هي هذه الصور تلون في الأرض لأن هي ترصد بالأشعة تحت الحمراء، فلذلك تلون، فالألوان التي ترصد، الأشكال التي ترصد، الأماكن التي ترصد بصراحة هي كلها تقع ضمن دائرة التأثير الجمالي، وهنا يلتقي الجمال بالعلم، لأن العلم جميل. وكذلك هنالك جماليات بالعلم، يعني هذه الصور المدهشة هي عبارة عن رسومات فلكية كبيرة رسمت بيد فنان كأنما، فهي يعني عندما يتداخل الجمال مع العلم تنشأ هذه الصورة. لذلك فإن رؤيتنا إلى الجوانب الفضائية، الجوانب الكونية، هي رؤية لا تخلو من القضايا الجمالية. طبعا تلسكوبات كثيرة، منها هابل، منها جيمس ويب، منها التلسكوب الياباني، منها تلسكوبات الاتحاد الأوروبي، منها تلسكوبات الولايات المتحدة الأمريكية، وكالة الفضاء ناسا، هذه كلها تعمل على آليات الرصد. وطبعا التلسكوبات يعني تاريخيا عملت على أرصاد كبيرة يعني ليس لها حدود، يعني مثلا تلسكوبات هائلة، يعني مثلا الأرض عندما أثبتت أنها ليست مركز الكون، هنا كان قد استخدم غاليليو غاليلي التلسكوب أول مرة عام 1609، فوجد أن الأرض ليست مركز الكون كما تدعي المسيحية، وعفوا كما تدعي النصوص الدينية. ورصد أقمار جوبيتر وأثبت أن ليس كل شيء يدور حول الأرض، ودعم نموذج فضائي في حينها حقيقة يفوتني اسمه. كذلك اكتشاف أجرام سماوية جديدة، التلسكوبات ساعدت في اكتشاف كواكب مثل أورانوس، أقمار عديدة، كويكبات ومذنبات، مجرات خارجية خارج مجرتنا درب التبانة، مكنت العلماء من تطوير قوانين حركة الكواكب. قبل التلسكوبات كانت النجوم مجرد نقاط ضوء غامضة، التلسكوبات كشفت طبيعتها، ساعدت على دراسة تركيب النجوم. أيضا باستخدام تلسكوب هابل اكتشفنا أن الكون يتمدد، وهو من أهم اكتشافات الفيزياء الحديثة، وهذه نقطة أساسية ومهمة. كيف اكتشف العالم أن الكون يتمدد؟ عبر تلسكوب هابل. أيضا التلسكوبات الحديثة ساعدت في تتبع الكويكبات التي قد تهدد الأرض، تطوير تقنيات التصوير والحساسات، فهم الشمس وتأثيراتها على الاتصالات والأقمار الصناعية. بصراحة التلسكوب ليس مجرد أداة رؤية، إنما التلسكوب هو في صلب العلوم الفيزيائية المتخصصة بالكونيات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: كشف تلسكوب هابل الفضائي عن صورة جديدة مدهشة للسديم الثلاثي تظهر تغييرات حقيقية في منطقة ولادة نجوم تبعد نحو 5000 سنة ضوئية عن الأرض، وذلك بعد مرور ما يقارب 3 عقود على أول تصوير لها عام 1997. وتتيح هذه المقارنة النادرة بين صورتين تفصل بينهما سنوات طويلة للعلماء رؤية حركة الكون على مقياس زمني يمكن للإنسان إدراكه. يقع السديم الثلاثي ذو الرمز الفلكي ميسيت 20 في برج القوس، ويعد واحدا من أشهر حضانات النجوم في مجرتنا. فهذا السديم ليس مجرد سحابة جميلة من الغاز والغبار، بل هو ورشة كونية نشطة تتشكل فيها النجوم باستمرار، وتبدو الصورة الجديدة وكأنها مشهد بحري غريب، حيث تمتزج سحب بنية وبرتقالية مع خلفية زرقاء داكنة، وتظهر تشكيلات تشبه القرون والتموجات نتيجة التفاعلات العنيفة بين النجوم الفتية والبيئة المحيطة بها. ولم يكن الهدف من التصوير جماليا فقط، بل علميا بالدرجة الأولى، فقد التقط هابل أول صورة لهذا المشهد عام 1997 باستخدام كاميرا قديمة، ثم عاد اليوم بكاميرا أكثر تطورا ليقارن بين الماضي والحاضر، وكانت النتيجة مذهلة. فلم يعد السديم كما كان، لقد تغير بالفعل. وأبرز الاكتشافات في الصورة الجديدة هو رصد نفثة من الغاز عالي الطاقة تنطلق من نجم حديث الولادة، وتعرف هذه الظاهرة بأجسام هيربينغ هارو. وبمقارنة الصورتين تمكن العلماء من ملاحظة أن هذه النفثة تمددت فعليا عبر الزمن، مما يسمح بحساب سرعتها ومعرفة كمية الطاقة التي يضخها النجم في محيطه. وبمعنى آخر، فنحن لا نرى صورة ثابتة، بل نشاهد فيلما بطيئا لولادة نجم. لا تعيش النجوم الضخمة داخل السديم في حالة هدوء، بل ينبعث منها إشعاع فوق بنفسجي شديد القوة، وهذا الإشعاع ينحت السحب الغازية ويؤدي إلى توهجها، بينما يعمل على دفع الغبار الكوني بعيدا ليكون مناطق أكثر صفاء تظهر باللون الأزرق. أما المناطق الداكنة فتبقى كثيفة بالغبار، بحيث تحجب الضوء تماما وتخفي داخلها نجوما ما تزال في مراحل التكون الأولي. تعد هذه المشاهدات مهمة للغاية، لأنها تؤكد أن الكون ليس ثابتا، بل في حالة تغير مستمر حتى على مقاييس زمنية يمكن للإنسان ملاحظتها. ولا تسمح هذه البيانات للعلماء بنمذجة تطور النجوم نظريا فحسب، بل برصد هذا التطور فعليا عبر الزمن. وبالرغم من أن هذه التفاصيل الدقيقة تحتاج إلى تلسكوبات فضائية، إلا أنه يمكن للهواة رصد السديم الثلاثي بألوانه المميزة عبر تلسكوبات متوسطة الحجم في ليالي الصيف الصافية، ليتأملوا بأعينهم تلك الورشة الكونية العظيمة.
0: إذن أيها الأحبة، يقع السديم الثلاثي ذو الرمز الفلكي 20 في برج القوس، ويعد واحدا من أشهر النجوم في مجرتنا. هذا السديم ليس مجرد سحابة جميلة من الغاز والغبار، بل هو ورشة كونية نشطة تتشكل فيها النجوم باستمرار. تبدو الصورة الجديدة وكأنها مشهد بحري غريب، إذ تمتزج سحب بنية وبرتقالية مع خلفية زرقاء داكنة، وتظهر تشكيلات تشبه القرون والتموجات نتيجة التفاعلات العنيفة بين النجوم الفتية والبيئة المحيطة بها. إذن نحن أمام تصورات الكون الكبيرة التي تكتشفها هذه الإطلالات الكونية العظيمة التي نسميها التلسكوبات.

0: طبعا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها عالميا، بصراحة تقلبت الأسواق، أسواق الطاقة تقلبت، أسواق الغذاء، أسعار الغذاء. في الحلقة السابقة تحدثنا عن الأسمدة وتأثيراتها على الغذاء بسبب إغلاق مضيق هرمز، الإغلاق المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة في لمضيق هرمز، كلها كانت بسبب التقلبات السياسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها عالميا على العالم. بصراحة للأسف الشديد في مثل هكذا ظروف صعبة عالمية، سياسة البلطجة ليست هي الحل الأمثل، إنما يجب أن تترسخ الحكمة في قيادة، يعني كما تدعي الولايات المتحدة أنها تقود العالم، ولكن تقوده إلى أين؟ يعني تقوده إلى قتل 100,000 إنسان في غزة، تقوده إلى تدمير يعني دول في مناطق شرق أوروبا، تقوده إلى تدمير جنوب لبنان، تقوده إلى القبض على رئيس في جنح الليل هو وزوجته، يعني سياسات بصراحة منافية للقانون الدولي، وبذات الوقت لأنه عملية التعامل مع مثل هذه الملفات الضخمة يجب أن تكون وفق القانون الدولي الذي تضرب به عرض الحائط. فلذلك بما أنه حلفاء ترامب الأوروبيين بدأوا ينقلبون عليه، يمنعون مرور القوات في أجوائهم، يمنعون ضرب بعض الدول من انطلاقا من قواعدهم العسكرية، يمنعون التزود بالوقود من بلدانهم، يشكون سياسة ترامب بشكل واضح وعلني وصريح، مثل فرنسا، مثل أسبانيا، ألمانيا انضمت مؤخرا ولو على خجل، بريطانيا كانت واضحة يعني ولو إنها هي حليف استراتيجي الولايات المتحدة، ولكن مع ذلك كان هنالك انقلاب ضد سياسات ترامب. وهذه ما جاءت وليدة الصدفة، إنما مجرد أن استلم ترامب الرئاسة طالب بأن يضم كندا إلى الولايات المتحدة، وطالب أن يسيطر أو أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك. إذن نحن أمام بصراحة سياسة أقل ما يقال عنها أنها هوجاء، تنقلب على الحلفاء قبل الخصوم وتحارب بصورة عصبوية بلطجية. هذه كلها أدت إلى نفور من الولايات المتحدة، نفور من سياستها، وبالنتيجة تشابكت المصالح، وبشكل واضح جدا كانت هنالك تبعات كارثية. من المتوقع عودة التضخم الغذائي، من المتوقع توقف قطاعات الطيران، كثير من شركات الطيران أعلنت ذلك، من المتوقع نقص أدوية ضرورية عالميا. إذن طبعا الشعوب في الدول الأفقر في أفريقيا، في خصوصا مناطق جنوب الصحراء، هي الأكثر تضررا، يعني دائما بالنكبات العالمية هذه الدول هي الأكثر تضررا. يعني رأينا عندما حصلت مشكلة الكارثة يعني كوفيد 19، كانت الدول الأفقر ماديا واقتصاديا هي الأكثر تضررا، مثل أفريقيا جنوب الصحراء. إذن المشكلة مركبة بصراحة، والولايات المتحدة تلعب دائما على حافة الهاوية كما يقول الخبراء، على حافة الهاوية العسكرية الأمنية وكذلك الاقتصادية، وحافة الهاوية التي قد تؤدي إلى ما تؤدي إليه من تضخم ومشكلات في الأسواق، مشكلات في أسواق الطاقة وغيرها. وهذه بصراحة نقطة فاصلة، يعني قد تلتقي مع سيكولوجية القيادة الممثلة بترامب. يعني ترامب يعني يبدو أن قيادته للأمور هي تتشكل وفق رؤيته الشخصية وليس وفق رؤية مصالح دولية مشتركة، وفق رؤية حلفاء، وفق رؤية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. لذلك المسألة تتعلق بكيفية إدارة العالم كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل هذه الإدارة كافية بتخليصها من يعني مما تعنيه أو بتخليص العالم من هذه الأزمات؟ الجواب كلا، العالم ما زال مستمرا في أزمات متعددة. طبعا طاقوية، أمنية، عسكرية، مشكلات لم تحسم بعد مثل مشكلة روسيا وأوكرانيا التي أصبح لها تقريبا 4 سنوات. يعني هذه هي المشكلة. طبعا نحن أمام مقال لشون أوغرادي في صحيفة الاندبندنت البريطانية، والذي كان تحت عنوان حتى لو تراجع دونالد ترامب عن موقفه تجاه إيران فإن الحساب قادم لا محالة. طبعا تحدث أوغرادي عن الزيارة الملكية البريطانية الرسمية للولايات المتحدة قبل أن يتطرق إلى الحديث عن سياسات ترامب، وواصفا سياسات ترامب بالمتقلبة. هذا ما سنتعرف عليه أكثر في سياق التقرير التالي بصوت لبنى الفضل.
1: تحت عنوان الحساب قادم لا محالة، قرأنا للكاتب شون أوغرادي في صحيفة الاندبندنت البريطانية تحليلا عميقا حول تداعيات سياسات دونالد ترامب المتقلبة. بدأ الكاتب مقاله برصد أجواء الزيارة الملكية الرسمية لواشنطن، حيث حاول الملك تشارلز الثالث ممارسة دور الحكيم، محاولا إقناع ترامب ببديهية سياسية مفادها أن التحديات العالمية الراهنة أكبر من أن تواجهها دولة واحدة بمفردها، إلا أن هذه المناشدات حول التضامن والشراكة ذهبت أدراج الرياح، إذ لا يزال ترامب متمسكا برؤيته التي تزعم أن الحلفاء يستفيدون من القوى الأمريكية دون تقديم مقابل عادل. وانتقد أوغرادي بشدة سلسلة قرارات ترامب الأخيرة، بدءا من سحب القوات من قواعد الناتو في ألمانيا، وصولا إلى التصريحات التصعيدية التي هددت بإشعال مواجهة عسكرية مع إيران، وانتهاء بالتلويح بالانقلاب على حلفائه في إيطاليا وإسبانيا. ويرى الكاتب أن العالم عالق اليوم في فيلم رعب اقتصادي نتيجة الحصار المفروض حول الخليج الذي يخنق شريان التجارة العالمية. ورغم تراجع اعتماد العالم على النفط نسبيا، إلا أن تشابك المصالح في عصر العولمة يجعل التبعات كارثية، حيث يتوقع عودة التضخم الغذائي بنسب حادة وتوقف قطاعات الطيران ونقص الأدوية الضرورية في أنظمة الرعاية الصحية. وكما هي العادة ستكون الشعوب في الدول الأفقر هي الضحية الأولى لهذا الانهيار. وفي سياق موازن يحلل الكاتب ليرز سيكولوجية القيادة لدى ترامب، موضحا أن ما يسميه بالروح الحيوانية كانت سر جاذبية السياسة، حيث قدم نفسه كرمز للعفوية في وجه الرتابة الإدارية. لكن هذه الطاقة المشتتة كانت لها عواقب مدمرة طالت المهاجرين والحلفاء والمنافسين على حد سواء. ويرى ليرز أن الحرب على إيران هي المثال الأبرز لهذه الطاقة التي خرجت عن السيطرة، حيث وقع ترامب في فخ المشروع الإمبريالي الذي استدرج كل رؤساء أمريكا السابقين في محاولة يائسة لبعث الحيوية في المجتمع عبر وهم الحرب العادلة. ويختتم ليرز رؤيته بالتأكيد على أن التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج فقدت بريقها التجديدي الذي اكتسبته بعد الحرب العالمية الثانية، فالهجوم على حضارة عريقة كإيران لا يمكن أن ينظر إليه كمصدر للإصلاح، كما انتقد التلاعب الفج بالأسواق الاقتصادية مثل إطلاق تصريحات زائفة حول فتح مضيق هرمز للتأثير على البورصات، مما عزز القناعة الدولية بأن العالم بات يفتقر لربان حقيقي يقود السفينة بحكمة ومسؤولية.
0: إذن أحبتي، انتقد أوغرادي بشدة سلسلة قرارات ترامب الأخيرة، بدءا من سحب القوات من قواعد الناتو في ألمانيا، وصولا إلى التصريحات التصعيدية التي هددت بإشعال مواجهة عسكرية مع إيران، وانتهاء بالتلويح بالانقلاب على حلفائه في إيطاليا وأسبانيا. وقد رأى الكاتب أوغرادي في الاندبندنت البريطانية أن العالم عالق اليوم في فيلم رعب اقتصادي نتيجة الحصار المفروض حول الخليج الذي يخنق شريان التجارة العالمية. ورغم تراجع اعتماد العالم على النفط نسبيا، إلا أن تشابك المصالح في عصر العولمة يجعل التبعات كارثية، حيث يتوقع عودة التضخم الغذائي بنسب حادة وتوقف قطاعات الطيران، نقص الأدوية الضرورية في أنظمة الرعاية الصحية، وكذلك ستكون الشعوب في الدول الأفقر هي الضحية الأولى لهذا الانهيار. وهذه هي التخوفات الحقيقية من مضامين السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تشكل مبدأ خطورة عالمية.

0: هعترف.
1: أحبتي المستمعين، دائما يعني بصراحة هنالك بعض المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول قضايا علمية بحتة يعني، وهذه القضايا ينبغي التنبه لها بشكل أساسي وفق رؤية علمية واضحة. التقنيات اللي أو فيما يعرف بسرقة الغيوم، بمعنى أن فكرة أن دولة أو جهة تستطيع أخذ السحب ومنع المطر عن منطقة أخرى، يعني هذا تعبير يستخدم أحيانا عند الحديث عن استمطار السحب اللي قامت بدول بالعالم. طبعا الموضوع علميا فيه يعني بصراحة شد وجذب ومبالغة كبيرة، ولكن لا يوجد دليل علمي قوي على إمكانية سرقة الغيوم بتاتا بشكل يجعل دولة تتحكم بمطر منطقة واسعة أو تحرمه منها. التقنية اللي احنا بصددها هي استمطار السحب اللي هي الكلاود سيدينج، وهي نشر مواد مثل يوديد الفضة، تحدثنا عنها احنا أكثر من مرة، داخل سحب جاهزة أصلا، ويتم تحفيزها لتكاثف قطرات الماء. حدودها واضحة جدا، لا تصنع غيوم من العدم، إنما الغيوم نفسها تحتاج سحب مناسبة أصلا متواجدة في المنطقة، تأثيرها غالبا محلي ومحدود وما ممكن يطلع خارج الحدود، نتائجها ليست بمضمونة دائما، ولا تستطيع التحكم بمناخ منطقة كاملة مثل مناطق الشرق الأوسط على سبيل المثال. لذلك عندما نقول أن هذه الدولة أو تلك سرقت الغيوم، هذا هو تفسير ليس علمي، لأن الغيوم ترتبط بتغيرات الضغط الجوي والرياح والتغيرات المناخية والتذبذبات الموسمية. فبصراحة يعني للأسف يتم تداول أخبار عند كثير من الناس، وحتى الناس المختصة نوجه لهم تحية من الناس الذين يشتغلون في التنبؤات الجوية، قد كذبوا وأشاروا إلى أن هذه مزاعم ليست لها وجود حقيقي مبني على أساس علمي، إنما الأسس العلمية تبنى وفق النظريات العلمية المنطقية الواضحة. لذلك أيها الأحبة، فإن يعني هذا الموضوع هو شائك بصراحة، أطلقه يعني بعض الناس يعني، ولكن ما مبني على أسس علمية واضحة ودقيقة. ويبدو أن التحسنات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليا هي بسبب التذبذبات الموسمية، وبسبب يعني رياح تأتي من مناطق أخرى من أوروبا وغيرها، ويكون لها تأثير إيجابي على عموم مناطق الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
2: انتشرت في الآونة الأخيرة مزاعم زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن صراع دائر في المنطقة تسبب في وقف ما وصف بسرقة الغيوم. وزعم النائب العراقي عبد الله الخيجاني أن الأمطار الغزيرة عادت للعراق لأن الولايات المتحدة انشغلت بالحرب عن محاولاتها لتفكيك السحب، وهو ما وصفه المتحدث باسم الأرصاد الجوية العراقية عامر الجابري بأنه كلام غير علمي ولا منطقي، مؤكداً أن التوقعات بموسم ممطر كانت مرصودة منذ العام الماضي. وفي تركيا التي شهدت فبراير الأكثر مطراً منذ 66 عاماً، روج مستخدمون لنظرية أن إغلاق المجال الجوي بسبب الحرب حال دون سرقة غيومهم، بينما زعم آخرون في إيران أن الجفاف انتهى فور استهداف قواعد أمريكية. ويرى الخبراء ومنهم كافي مدني من جامعة الأمم المتحدة أن هذه الادعاءات تنبغ من انعدام الثقة ونقص الفهم لطبيعة الدورة المناخية، ويحاول مروجو هذه النظريات خلط الأمور بتقنية استمطار السحب، وهي تقنية تهدف لتحفيز السحب الموجودة لإنتاج مطر إضافي، ورغم استخدامها في دول عديدة كالإمارات والصين، إلا أن العلماء يؤكدون أن تأثيرها محدود جداً ولا يتجاوز 15%، كما أنها لا تملك القدرة على سرقة المطر من مناطق مجاورة أو تغيير مسار الريح. وتؤكد الدكتورة ديانا فرانسيس أن الاستمطار هو مجرد دفع طفيف لسحابة موجودة وليس تحكما في الطقس. وبدلا من هذه التفسيرات التآمرية، يشير العلماء إلى أن تغير المناخ هو المسؤول الحقيقي عن الظواهر الجوية المتطرفة في الشرق الأوسط، حيث ترتفع الحرارة بمعدل ضعف المتوسط العالمي، ما يجعل الأمطار أكثر فوضوية وشدة. وتختتم الدكتورة سارة سميث من جامعة أكسفورد بالقول إن التعقيد في أنظمة المناخ يدفع الناس للبحث عن تفسيرات بسيطة ومرضية كالمؤامرات، لكنهم بذلك يبتعدون عن فهم القصة الحقيقية والأخطار الفعلية التي يواجهها كوكبنا.
1: يقول كافي مدني، وهو مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، أن الكثير من هذه الادعاءات يعود إلى انعدام الثقة ونقص الفهم للدورة الهيدروليجية ونظام المناخ، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروجون هذه المزاعم التي لا أساس لها علمي يقولون أن جوهر الأمر يكمن في عملية تعرف باسم استمطار السحب اللي احنا شرحناها، والتي يزعمون أنها تستخدم كسلاح لأسباب سياسية. ما يزعمه بعض مروجي نظرية سرقة الغيوم يشير إلى أن استمطار السحب في منطقة ما يؤدي إلى حرمان المناطق المجاورة من الأمطار، بينما يؤكد الخبراء أن الأبحاث تشير إلى عكس ذلك. ويقول أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة وايمينغ الدكتور جيف فرنش أن الأدلة المحدودة المتوفرة تشير إلى أن هذا التأثير ضئيل للغاية، ومن المرجح أن لا يلاحظ خارج نطاق التقلبات الطبيعية في كميات الهطول.

وفي محورنا الرابع والأخير، فيروس آخر يهدد البشرية شبيه بفيروس كورونا هو هانتر.

0: أحبتي المستمعين، ما أن تنتهي كارثة بيئية أو صحية معينة حتى تعقبها كوارث صحية أخرى. السفينة التي يعني حضرت بالإعلام كثيرا بالآونة الأخيرة والتي توفي على أثرها أعتقد 3 ركاب نتيجة الإصابة بفيروس يدعى فيروس هانتا، تم نقلهم طبعا إلى هولندا لتلقي العلاج، وهذا النقل شابه أيضا الكثير من المشكلات والكثير من المراهنات حول أصل الفيروس وسببه وكيف جاء إلى السفينة، وهل هذا الموضوع يهدد الناس عالميا، والكثير من الناس بدأت تتكهن. أيضا هنالك إصابة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الجانب العلمي بالموضوع أنه هذا الهلع ليس بصحيح، لأن حالات فيروس هانتا نادرة وتنتشر عادة في المناطق الريفية، هذا ما يشير إليه العلم، إذ توفر الغابات والحقول موطنا مناسبا للقوارض، كما أن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض وهي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس. كذلك تنجم العدوى بشكل أساسي نتيجة اتصال مع لعاب القوارض أو غيرها، وهذه كما قلنا في المناطق الريفية والممتدة. عملية أن تكون هنالك نظرية بتفشي الفيروس عالميا وغيرها أعتقد هي عملية مبالغ فيها، روج لها للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي. عموما نستمع إلى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بصوت أحمد الرسام.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص والاشتباه ب6 حالات إصابة لعدوى فيروس هانتا أو المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا، سجلت على متن السفينة السياحية أنفي هونديوس. وأكدت الصحة العالمية أن حالات الوفاة 3 بينها زوجان هولنديان يبلغان من العمر 70 و69 عاما، فيما أوضحت أن الحالات المشتبهة بها كانت على متن السفينة التي تبحر عبر المحيط الأطلسي. وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات الفيروس هانتا نادرة وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول موطنا مناسبا للقوارض، كما أن المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل التي قد تعيش فيها القوارض هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس. وتنجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران. وأوضحت المراكز الأمريكية أن هذه الفيروسات تنتقل فيما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس في الهواء وتصيب الفرد في حالات نادرة، وقد يصاب الشخص إذا عضه قارض مصاب. ويعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح الملوث، وكذلك إذا تناول طعاما ملوثا. ويعرف المرض في الولايات المتحدة باسم المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا، لكن في أوروبا وآسيا يعرف باسم الحمى النسفية مع المتلازمة الكلوية. تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا الإرهاق والتعب والحمى وأوجاع العضلات، خاصة في الفخذين والظهر والوركين. وقد يشعر الشخص المصاب أيضا بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال، وخلال فترة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس والسعال، وقد تمتلئ رئتاه بالسوائل، وتصل نسبة الوفاة بالفيروس بعد هذه المرحلة إلى نحو 40% من الحالات.
0: أحبتي، إذن السفينة اللي هي هونديوس والتي أكدت الصحة العالمية أن حالات الوفاة 3 نتيجة هذا الفيروس، كما قلنا العدوى تأتي نتيجة الاتصال الوثيق مع روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران. المراكز الأمريكية أوضحت أن هذه الفيروسات تنتقل فيما يعرف بالانتقال الجوي، وعندما تنتقل جزيئات الفيروس في الهواء وتصيب الفرد حالات نادرة قد يصاب الشخص أيضا إذا كان قريبا من القوارض، ولكن بشكل عام لم تحذر منظمة الصحة العالمية من تفشي هكذا نوع من الفيروس ولم تخوف منه. ينبغي الحذر في وسائل التواصل الاجتماعي، ينبغي التريث بنقل المعلومة، وكذلك الانتباه دائما إلى المصادر الأساسية الرسمية سواء كان في الدولة العراقية في الإعلام العراقي، ولأن هي المصدر الأساسي لمثل هكذا معلومات خصوصا وزارة الصحة. يعني هذا موضوع مهم جدا، لذلك عملية التهويل والتخويف والانتشار وأن هنالك كارثة ستصيب البشرية شبيهة بكورونا، يعني هذه عملية حقيقة ليست صائبة وليست حقيقية، لأن الأمور تحت السيطرة عالميا وكذلك تحت السيطرة بشكل عام. يعني فلذلك ينبغي الحذر من الإشاعات وينبغي الحذر من الوصول إلى مثل هكذا معلومات مغلوطة.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.

الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

حكومة المكلف أمام صعوبة التمرير أو التصويت الجزئي ونحو مستقبل غير مضمون. وهل ستفشل القوى المناهضة للنفوذ الأمريكي بتمرير حكومة الزيدي عبر البرلمان؟ العراق ينتظر برنامجا حكوميا يبنى على الواقع لا على الورق. البحث عن بدائل لمضيق هرمز، هل سوريا هي الحل؟ ما السيناريوهات المتوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في الشأن العراقي، حيث فندت الحكومة العراقية عبر تصريحات المستشار حسين علاوي المعلومات التي أوردتها تقارير صحيفة وول ستريت جورنال حول إقامة إسرائيل لموقع عسكري سري في صحراء النجف، واصفا تلك التقارير بأنها غير دقيقة وتهدف لإثارة الأزمات. هذا ردا على ما تحدثنا به الحلقة السابقة حول تقرير كان لصحيفة وول ستريت جورنال اللي نشرتها فيما بعد صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية الإسرائيلية أيضا، وبعد أن رفع الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال الصهيوني عن سرية عن هذا الملف تحديدا بعد أن نشرت وول ستريت جورنال. نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت وتحدثت بي عن إقامة قاعدة عسكرية متقدمة في صحراء النجف في النخيب غرب العراق، كان هدفها تقديم يعني مساعدة من القوات الخاصة الإسرائيلية أنشأتها والمتخصصة يعني توغل داخل أراضي العدو كما توصف هذه الوحدة المتخصصة بالقوات الخاصة الصهيونية، وإقامة تقديم هدف هذه القاعدة هي تقديم الدعم الطبي والإسناد في حال تعرض الطيران الأمريكي أو الصهيوني إلى الإسقاط أثناء عمليات في الحرب على إيران. بالمقابل الحكومة العراقية نفت، وفيما بعدين قيادة العمليات قالت أنه هو هذا إنزال أمريكي غير مصرح به أو غير يعني بدون تنسيق، قوة عراقية تعرضت لإطلاق نار من طائرات كانت متجهة للكشف عن هذا الموضوع. بعدين كان هناك بلاغ عن وجود نشاط عسكري أو نشاط مسلح في هذه المنطقة من قبل الناس اللي كانت متواجدة هناك. بالمقابل وجهة النظر الرسمية توضح أن حقيقة ما جرى في 5 آذار 2026 لم يكن تأسيسا لقاعدة، بل محاولة إنزال جوي نفذتها قوة مجهولة الهوية لالتقاط جسم سقط من السماء نتيجة الصراع الدهر بين المحور الأمريكي والإسرائيلي وإيران. وبينا أيضا المتحدث أن يقظة القوات الأمنية بناء على معلومات استخباراتية استباقية وفرها راعي أغنام محلي أدت لتوجه قطاعات قيادة عمليات كربلاء للموقع، مما أسفر عن اشتباك مسلح أدى لاستشهاد جندي وإصابة 2 آخرين وإعطاب عجلتي همر. ورغم نفي التحالف الدولي صلته بالواقعة ردا على مذكرة احتجاج عراقية شديدة اللهجة إلا أن بغداد تؤكد سيطرتها التامة على المنطقة بعد عمليات تمشيط دقيقة نافيا وجود أي تمركز أجنبي دائم، وترى الحكومة أن ترويج لخرائط وصور تظهر وجود قواعد إسرائيلية يندرج ضمن محاولات الإعلام العبري والدولي لخلق فجوة بين القوات المسلحة والمواطن العراقي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. ويشدد المستشار على أن العراق أثبت كفاءته في منع أي طرف من استخدام أراضيه كمنطلق للعمليات، مؤكدا أن سياسة الدولة تعتمد المسار الاستراتيجي والدبلوماسي لمواجهة آثار الحرب الإقليمية وحماية السيادة الوطنية من أي تغلغل خارجي مجهول. والكلام للمستشار الحكومي حسين علاوي.

وإلى الشأن السياسي العراقي وعن تشكيل الحكومة وجلسة المرتقبة اللي كانت المفروض يوم أمس لكن أجلت ليوم الخميس. استبعد النائب فالح الخزعلي تسليم الكابينة الوزارية إلى البرلمان يوم الخميس المقبل عازيا ذلك إلى وجود رغبة بتدوير بعض الوزارات بين المكونات. طبعا هذا الكلام أو هذه الرغبة ترجمتها تصريحات نواب وأيضا إصدار قوائم بتوقيع نواب لتثبيت وزراء وعادة تدوير وزراء مثل الداخلية أو غيرها من الوزارات أو النفط أو النقل. الخزعلي يقول في تصريح صحفي أن حراك تشكيل الحكومة لا يزال مستمرا وهناك خلاف على بعض الوزارات واستحقاقات بعض القوى السياسية على الرغم من وجود رغبة حقيقية لتشكيل الحكومة الجديدة. أضاف أيضا التحديات في المرحلة الراهنة تتمثل في حسم الوزارات السياسية مثل النفط والمالية والداخلية وأيضا هناك نية لتسليم الوزارات مهمة إلى بعض الشخصيات والمكونات لتدوير الحقائب الوزارية أبرزها وزارة التربية والتعليم ما بين القوى الشيعية والسنية فضلا عن وجود رغبة لجعل وزارة الموارد للمكون التركماني. وبين أيضا أن الكابينة الوزارية قد لا يتم تقديمها إلى البرلمان خلال اليوم أو الغد ومن المرجح أن يتم تسليمها يوم الخميس المقبل أو بعده وقد يتم تسليم نصف الكابينة إلى البرلمان من أجل المضي بالاستحقاق والتصويت عليها بالتالي تبقى باقي الوزارات بالوكالة. فهذا التصريح السابق للنائب فالح الخزعلي اللي استبعد من خلاله أن تقدم الكابينة تشكيلة الكابينة الوزارية من قبل رئيس الوزراء المكلف هذا الأسبوع نتيجة خلافات داخلية أو محاولة لتدوير الوزارات أو الحقائب الوزارية والمناصب بين الكتل السياسية. يترجم الخلافات اللي بدأ الحديث عنها في الداخل وبالتالي هذه الخلافات حول المناصب وتدوير والخوف من بعض القوى من أن يكون هناك ضرب تحت الحزام كما يعني صرح به

0: حتى يصار إلى استحداث مناصب ترضية كما سميت، وبالتالي حتى يعني تكون مراضة بين كل الأطراف، يلا تمشي الحكومة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يشكل الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية والمحاصصة الخطر الداخلي الأكبر الذي يواجه حكومة المكلف علي الزيدي، حيث تتعامل الكتل مع الوزارات كاستحقاقات انتخابية، مما يضع الزيدي تحت ضغط إملاءاتها خاصة على الحقائب السيادية. ويمثل الضغط الأمريكي القوي ضد إشراك الفصائل المسلحة الخطر الخارجي الأبرز، مع تحذيرات واشنطن من تعيين عناصر مرتبطة بفصائل وتهديدات بالعقوبات. ويفرض موقف مقتدى الصدر محاذير إضافية تتمثل في استبعاد أي طرف يمتلك جناحا مسلحا ورفض المحاصصة واختيار وزراء على أساس الكفاءة، مع منح الحكومة 90 يوما لمكافحة الفساد. وتحتاج الحكومة إلى دعم الكتل السنية والكردية لتأمين الأغلبية المطلقة، رغم امتلاك الإطار الشيعي لحوالي 185 مقعدا، مع وجود شروط قد تفرضها تلك الكتل، إضافة إلى ضيق الوقت ونقص خبرة الزيدي. ورغم الاتفاق السياسي المعلن على تمرير الحكومة هذا الأسبوع والدعم الأمريكي والإقليمي، يبقى الخطر الأكبر في تمرير مشروط أو جزئي أو تأجيل بسبب التوازن الصعب بين إرضاء الإطار التنسيقي وعدم إغضاب واشنطن. وفي خطوة سياسية تعكس تحولا في ديناميكيات التوافقات السنية داخل العملية السياسية العراقية، أعلن تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي تقديم أسماء مرشحيه بشكل منفرد إلى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، متجاوزا بذلك الإطار الجماعي للورقة السنية التي أعدت ضمن اجتماعات المجلس السياسي الوطني. وفي سياق آخر، أشار التحالف إلى أنه قدم 6 مرشحين، 3 لكل وزارة لتولي حقيبتين وزاريتين. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، يتوقع أن تحصل قوى العزم على وزارة الدفاع، فيما يحصل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على وزارة التعليم العالي. وكل هذا التقاسم على الحصص الوزارية يجعل تدوير المحاصصة أمرا مؤكدا ولا قدرة على الرئيس المكلف في تجاوزه.
0: وأيضا في سياق تشكيل الحكومة، ورغم معضلة إقصاء الفصائل والخلافات على المناصب، يبقى السؤال: هل تتشكل الحكومة رغم ما تتلقاه من دعم دولي؟ وأيضا كان بعد أن كانت هناك موافقة داخلية أيضا، حيث في سياق هذا التسابق الدستوري الضيق الوقت، يواصل رئيس الوزراء المكلف علي زيدي جهوده لإنجاز كابينته الحكومية. وسط جهود في حسم العديد من التفاصيل الوزارية، غير أن عقبات جوهرية لا تزال تعترض طريقه. في هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس عن دعم أمريكي يحظى به الزيدي من رئيس دونالد ترامب شريطة حسم ملف الفصائل. وترافق هذا التأييد الصريح مع مطالبة واضحة باستبعاد الفصائل عن الحكومة المقبلة وتقليص نفوذ طهران في المؤسسات السياسية والاقتصادية العراقية، لا سيما في القطاع المصرفي الذي تستخدمه بعض الفصائل لعمليات مالية معقدة. نقلت الصحيفة عن محللين تحذيراتهم من أن أي محاولة جدية لنزع سلاح الفصائل أو الحد من نفوذها سوف تثير ردودا أمنية غير محسوبة، مما يجعل المهمة مخاطرة سياسية كبرى. وفي سياق آخر، أشارت مصادر سياسية إلى وجود فيتو إيراني واضح على إقصاء الفصائل، يتقاطع مع معضلة داخلية تتمثل في الخلافات الحادة حول توزيع المناصب السيادية والوزارية. وأمام الزيدي الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية نزار عميدي في 27 نيسان الماضي مهلة 16 يوم فقط لتمرير حكومته وفق المادة 76 من الدستور، ولا ينتقل الرئيس إلى تكليف أو ينتقل الرئيس إلى تكليف مرشح بديل. على منصة اكس عكست تغريدات لمحللين اشارت الى التحفظ الايراني والصراع الامريكي الايراني غير المعلن داخل العراق او يعني في تشكيل ملف الحكومة العراقية. عكست حجم التوتر الذي يحيط بالعملية السياسية، وفي الوقت ذاته يرى مراقبون ايضا في سياق اخر ان نجاح الزيدي او فشله سيحدد مدى قدرة العراق على تحقيق توازن دقيق بين الضغوط الخارجية والاستقرار الداخلي في مرحلة حرجة من تاريخه المعاصر. وبالتالي هنا وبحسب هذا التقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف صراع نفوذ دائر داخل الإداء يعني داخل أروقة السياسة العراقية بين الأمريكان والإيرانيين. وبالتالي هناك قوة مناهضة للنفوذ الأمريكي في العراق وقريبة من إيران بدأت تعارض أيضا أو تضع العراقيل بطريق تشكيل الحكومة المقبلة للزيدي المدعوم علنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: رأت مجلة فورين بوليسي أن العراق بات نموذجا لدولة هشة تتنازعها الانقسامات الطائفية ونفوذ الأحزاب والقوى الجهوية والتدخلات الخارجية وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتحول الأراضي العراقية إلى ساحة صراع إقليمي. وأشارت إلى أن بغداد واجهت أزمة سياسية وأمنية حادة بعدما استدعت واشنطن السفير العراقي احتجاجا على هجمات نفذتها جماعات ضد مصالح أمريكية، فيما احتجت السعودية والبحرين والكويت على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. وأوضح التقرير أن انتخاب نزار أميدي رئيسا للجمهورية وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة جاء بعد أشهر من التعطيل والانقسامات وتجاوز المهل الدستورية، ما يعكس عمق الأزمة السياسية. واعتبرت المجلة أن القيادة الجديدة تواجه تحديات معقدة تتعلق بتكرار الانتهاكات الدستورية والاغتيالات وصراع القوى الداخلية والخارجية، بينما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في تعميق أزمات العراق الداخلية. ولفت التقرير إلى أن الهجمات المسلحة لم تستهدف المصالح الأمريكية ودول الجوار فقط، بل طالت أيضا منشآت عراقية بينها مطار بغداد وأربيل ومواقع مدنية في كردستان، في وقت اعتبرت فيه المجلة أن الضربات الأمريكية ضد الفصائل داخل العراق ساهمت بدورها في تقويض سيادة الدولة. في جانب متصل بتقرير فورين بوليسي وفي تطور بالغ الخطورة، كشفت مصادر عن ترجيح عدم تمرير منح الثقة لحكومة الزيدي في البرلمان بسبب اللهجة الأمريكية في المنهج الوزاري الذي قدمه الزيدي إلى رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي في السابع من مايو، والتهديدات الصريحة المتعلقة بسلاح الفصائل ونزع أسلحتها، والمخاوف من خطوات مستقبلية قد يقدم عليها الزيدي بعد تشكيل حكومته لصالح واشنطن على حساب طهران. هذه الرسائل تكشف عن حقيقة مرة: الإطار التنسيقي الذي رشح الزيدي هو نفسه الذي يملك أداة إسقاطه في البرلمان، وهو ما جعل بعض المحللين يصفون وضعه منذ البداية بالمرشح الرهينة.

0: وأيضا في سياق الحكومة المقبلة وتشكيلها، وهل ستكون هناك حكومة جديدة في العراق أو لا، وبالتالي تشكلت هذه الحكومة وفشلت بعد تشكلها أو لم تتشكل، يعني هناك ترجيحات تشير إلى أنه هي يعني ستكون بعدها حل البرلمان وانتخابات مبكرة بالتأكيد، أو ربما مرحلة سياسية أكثر تعقيدا من ما يمر به العراق. وهذا يعتمد على البرنامج الحكومي الذي قدمه المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، وبالتالي هذا البرنامج اللي يجب أن يكون برنامجا ينفذ على أرض الواقع، لا برنامج على الورق للتسويق الإعلامي فقط، وهذا يعتمد على التوافق داخل أروقة السياسة بشكل عام، مو بس داخل الحكومة، سياسة الحكومة والوزارات والبرلمان والقوى السياسية اللي تقف خلف كل هذا حتى يعني تدور العجلة، وبالتالي يكون برنامجا واقعيا على أرض الواقع بملفات حقيقية، منها محاسبة الفاسدين، منها يعني الوضع إنقاذ الوضع الاقتصادي، منها ملفات البطالة وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى اللي معطلة، واللي كانت معظمها وكما تتهم حكومات سابقة بأنها كانت برامجها هي مجرد عناوين أو أوراق تقدم للتسويق الإعلامي ولترضية الأطراف السياسية. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: في زمن يعيش فيه العراقيون يوميا تداعيات ترد الخدمات واستشراء البطالة وتفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية، لم يعد العراق بحاجة إلى مجرد توصيف لمشكلاته. رئيس الحكومة المكلف علي الزيدي يواجه اليوم اختباراً جوهرياً، هل يمتلك القدرة على بناء فريق مهني حقيقي بعيداً عن المحاصصة والإملاءات؟ يحول برنامجه الوزاري من مجرد نصوص مطبوعة إلى واقع ملموس؟ الفقرات على الورق لم تحقق إنجازاً، والحكم الحقيقي يبقى في آليات التنفيذ وليس فقط في العناوين المطروحة وفق تحليلات، كما أن نهجه المكلف بتشكيل الحكومة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة سياسية حقيقية وفريق حكومي قادر على المتابعة والمحاسبة وليس فقط بإقرار الفقرات على الورق. وأكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية سيف المنصوري أن الحكم الحقيقي يبقى بآليات التنفيذ وليس فقط بالعناوين المطروحة، وأوضح أن بعض الفقرات جاءت امتداداً لبرامج سابقة مع إضافات جديدة تتعلق بالإدارة المصرفية وتنويع الإيرادات وحصر السلاح ودعم قدرات الحشد الدفاعية، لذلك لا يمكن وصفه بأنه تكرار كامل، لكنه أيضاً يحتاج إلى جداول زمنية واضحة وضمانات تنفيذ حقيقية. وفي الوقت ذاته أعرب المنصوري عن مخاوف طبيعية تتعلق بإمكان التطبيق وحجم الالتزامات مقارنة بالإمكانات والظروف السياسية الراهنة، فضلاً عن احتمال تضارب المصالح أو تأخير بعض البنود بفعل الخلافات السياسية. العراقيون باتوا يدركون أن الفساد لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى منظومة متشابكة تمتلك نفوذاً وحماية سياسية وإدارية، وأي حكومة لا تبدأ بمحاسبة الفاسدين الكبار ستفقد ثقة الشارع سريعاً مهما رفعت من شعارات، وأن المنهاج يعكس محاولة لتقديم صورة حكومة تمتلك مشروعاً للإدارة والاستقرار، لكنه ما زال بحاجة إلى وضوح أكبر ورؤى تنفيذية أدق وخطط حقيقية تعالج جذور الأزمات لا مظاهرها فقط. على منصة إكس عكست التعليقات حالة الرأي العام المتنوعة. المكلف علي الزيدي يقدم المنهاج الوزاري إلى البرلمان، ننتظر الآن الخطوات العملية، بينما أعرب آخرون عن أمنيات بالنجاح مع تحذيرات من تكرار تجارب سابقة. ويسأل مراقبون هل يستطيع الزيدي أن يشكل فريقاً مهنياً يترجم هذه العناوين إلى إنجازات ملموسة؟ أم ستبقى الوعود حبيسة الورق تحت وطأة المحاصصة والخلافات السياسية؟ الإجابة ستحدد في الأسابيع المقبلة مع بدء مشاورات تشكيل الكابينة الوزارية.

وننتقل أيضا الحرب الإقليمية وتداعياتها، حيث تقرير جديد كشفته صحيفة وول ستريت جورنال قالت فيه أن الإمارات شنت عملية عسكرية ضد إيران مطلع الشهر الماضي، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة مسبقا لدولة خليجية في الحرب، وهذا ردا على تساؤل لماذا الإمارات بالتحديد اللي تتلقى هذه الهجمات والضربات الإيرانية المتكررة حتى بعد وقف إطلاق النار. الصحيفة في تقاريرها قالت أن هجمات الإمارات استهدفت مصافي نفطية في جزيرة لاون الإيرانية، وتزامنت تقريبا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بعد حملة قصف جوية استمرت 5 أسابيع. نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسميها أن الولايات المتحدة رحبت سرا بالهجمات الإماراتية، وبأي مشاركة من دول الخليج من دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى هذا القتال.

بالمقابل أيضا وفي سياق آخر، تتمسك طهران ما زالت بموقفها بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب. في تطور دفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد مع تراجع الأمال بإعادة فتح مضيق هرمز قريبا. وبالمقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تطلب أي تنازلات، بل طالبت بما وصفته الحق المشروع لإيران، وتشمل إنهاء الحرب في المنطقة ورفع الحصار البحري الأمريكي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما شدد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على أن الحوار لا يعني الاستسلام. وكشف تقرير أمريكي أن المقترح الإيراني يتضمن إعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز مقابل رفع القيود البحرية عن الموانئ الإيرانية، وأضافت أيضا تخفيف جزء من مخزون اليورانيوم المخصب ونقل الكميات المتبقية إلى دولة ثالثة. بينما كرر رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو مطالباته بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك مواقع التخصيب مع تفضيله حلا سياسيا بدعم من ترامب. وتزامن ذلك مع التصعيد ميداني في الخليج بعد استهداف سفينة شحن قرب قطر وطائرات مسيرة استهدفت الكويت والإمارات، في وقت تعمل بريطانيا وفرنسا على تشكيل تحالف دولي لتأمين المضيق. بينما حذرت طهران من رد حاسم وفوري على أي انتشار عسكري غربي إضافي في المنطقة.

0: وكما يبدو أن مضيق هرمز لن يفتح قريبا، وبالتالي الدول التي اقتصادها يعتمد على يعني الواردات وصادراتها تعتمد على المضيق والخليج العربي والعراق على رأسها يتضرر كثيرا، وبالتالي عليه أن يجد بدائل لمضيق هرمز. التوجه الآن نحو البحر الأبيض المتوسط نحو سوريا. العراق بدأ يتحرك بهذا الاتجاه. دول الخليج مثل السعودية على سبيل المثال كانت قد أوجدت يعني مشروع منذ سنوات كان العمل عليه، هو شرق غرب أنبوب النفط شرق غرب اللي يعني يتوجه نحو المياه البحر الأحمر للموانئ السعودية في البحر الأحمر، وأيضا بالتالي هناك يعني خطط لربط النفط السعودي ونفط باقي النفط الخليج عبر السعودية نحو تركيا وسوريا والأردن. وبالتالي العراق أيضا بهذا التوجه، لكن هل فعلا هذا حل كافي وناجع قادر على استيعاب صادرات العراق اللي توصل لأكثر من 4 برميل يوميا إذا ما استمر التعطيل في مضيق هرمز؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: بارزت هشاشة سوق النفط العالمية قبل 4 عقود إبان حرب النقلات. فخلال الحرب العراقية الإيرانية شن الطرفان هجمات متكررة ومكثفة على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز. ردا على ذلك أنشأت السعودية خط أنابيب شرق غرب عبر شبه الجزيرة العربية وصولا لميناء ينبع على البحر الأحمر، وحذت الإمارات حذوها بإنشاء خط حبشان الفجيرة من أبو ظبي إلى خليج عمان. في الحرب الأخيرة تحول المضيق مجددا لساحة مواجهة ما أسفر عن إغلاقه وتوقف حركة الملاحة فيه. دفع هذا التوتر قادة دول الخليج لتحويل جزء أكبر من نفطهم بعيدا عن هرمز ضمنا لاستدامة الصادرات. وأفادت فاينانشال تايمز أن السعودية والإمارات تدرسان إنشاء خطوط أنابيب جديدة موازية للخطوط القائمة وتوسيع محطات التصدير على السواحل البديلة. يرى خبراء الطاقة أن إنشاء الخطوط مكلف ويستغرق وقتا طويلا ويواجه صعوبات سياسية ومسافات بعيدة، لكنه قد يكون السبيل الوحيد للحد من الاضطرابات. وتواجه الكويت والبحرين وقطر مشكلة جغرافية كبرى لافتقارها لطرق ساحلية بديلة، وتنقل معظم صادراتها عبر المضيق. ويقول روبن ميلز رئيس شركة قمر للطاقة سيضطرون للمرور عبر السعودية أو العراق، ما يتطلب خطوطا طويلة ومفاوضات سياسية معقدة تستغرق سنوات. وإلى جانب الأنابيب تسعى الدول لتوسيع شبكات السكك الحديدية والطرق لتسهيل تصدير السلع غير النفطية عبر مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون بطول 2100 كيلومتر بحلول 2030. وفي العراق أعيد تشغيل خط كركوك جيهان التركي لينقل 250 ألف برميل يوميا، كما منحت أزمة هرمز دفعة لخطوط أخرى باتجاه الغرب، حيث أطلق العراق مناقصة لخط البصرة حديثة بتكلفة 4 مليارات يورو. هذا الخط بطول 685 كيلومترا يمثل مرحلة أولى بالغة الأهمية، ويمكن تمديده لاحقا إلى ميناء العقبة الأردني أو ربما إلى سوريا أو تركيا بقدرة تصل ل3 ملايين برميل يوميا. وشرع العراق فعليا بتصدير بعض نفطه عبر سوريا بنقله بالشاحنات إلى الساحل المتوسطي ومن ثم بالسفن، كما يدرس العراق إنشاء خط أنابيب لميناء الدقم العماني على خليج عمان. وبدأت المحادثات الأولية في أيلول الماضي لتأمين ممر آمن ومستقر بعيدا عن مضيق هرمز المهدد دائما بالإغلاق.
0: وأيضا إلى الرد، ملف الرد الإيراني على إلى أمريكا حول الحرب وإنهائها، واللي رفض أهم شرط في يعني من الشروط إنهاء هذه الحرب، الشروط الأمريكية لإنهاء هذه الحرب، هو ملف اليورانيوم اللي قالت إيران أنه غير قابل للتفاوض، حيث صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية أكد أن القضية النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض. أفادت وكالة مهر للأنباء الإيرانية بأن إبراهيم رضائي أوضح خلال جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن هذه الجلسة عقدت بحضور محمد السلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية. وأضاف رضائي أيضا أنه في هذه الجلسة قال رئيس منظمة الطاقة الذرية أن العدو يسعى إلى تدمير قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك الصناعة النووية باعتبارها أحد عوامل قوى البلاد. كما أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن أنشطة الصناعة النووية الإيرانية سلمية وستبقى كذلك، وأكد أن قضية التكنولوجيا النووية ليست مطروحة على جدول أعمال المفاوضات وأن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض. وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية قوله، قال أيضا نقلا عن سلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في هذا الاجتماع أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية وتنفيذها، وأن الصناعة النووية في البلاد ستواصل العمل بقوة وسيتم الحفاظ على الإنجازات النووية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن وقف أطلاق النار مع إيران على جاهز أو على جهاز دعم الحياة، بعد أن رفض مقترحات طهران الأخيرة لأنها لا تتضمن تنازلا بشأن الملف النووي.

0: وربط ترامب مستقبل الهدنة مع إيران بفرصة نجاة 1%، ملوحا بإعادة عملية الحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، في وقت ردت فيه طهران بالتأكيد أن قوتها ستلقن العدو درسا أو ستلقن درسا لأي اعتداء جديد. التصعيد الأمريكي الإيراني عاد التوتر إلى أسواق الطاقة ورفع أسعار النفط، مع تراجع الآمال بالتوصل إلى تسوية سريعة للحرب المستمرة منذ أكثر من 40 يوما. الرئيس الأمريكي أكد أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي غير مقبول إطلاقا، متعاهدا بتحقيق نصر كامل في الحرب التي تخوضها واشنطن والكيان الصهيوني ضد إيران. بالمقابل شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف على أن بلاده مستعدة لكل احتمال، معتبرا أن لا بديل عن المقترح الإيراني المؤلف من 14 نقطة والمفاوضات غير مباشرة التي ترعاها باكستان لم تحقق اختراقا حتى الآن رغم تبادل المقترحات بين الطرفين. تطالب إيران بإنهاء الحرب في المنطقة ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل ترتيبات تشمل أمن الملاحة البحرية وتخفيف تخصيب اليورانيوم. التوتر امتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ تحذرت الأمم المتحدة من أزمة غذائية قد تدفع 45 مليون شخص إضافي نحو المجاعة بسبب اضطراب إمدادات الأسمدة عبر الخليج، كما وصف رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر الأزمة بأنها أكبر صدمة للطاقة عرفها العالم، محذرة من استعادة التوازن قد تمتد حتى عام 2027 حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز فورا. وبالتالي هذا الصراع يعقد المشهد، فيبقى السؤال ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد رفض ترامب للرد الإيراني؟ هناك سيناريوهات، هل يعني أكثرها تفاؤلا يرجح عودة الحرب إلى الواجهة مع إعلان إيران استعدادها للرد العسكري وأيضا تمتع سلاحها الصاروخي وطائراتها المسيرة بجهوزية تامة للرد على أي عدوان يطال أراضيها؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: لم يعجبني، غير مقبول إطلاقا. بهذه الكلمات المقتضبة والحادة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بعد ترقب لأيام أشيعت خلالها مشاعر التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق، وفيما يبدو أمرا مقصودا أجلت طهران ردها حتى مساء الأحد أملا في الضغط على ترامب قبيل فتح الأسواق الأمريكية. وأفادت وكالة رويترز أن أسعار النفط صعدت بنسبة 3% عند الافتتاح بعد الإخفاق في إنهاء الحرب التي اندلعت قبل 73 يوما. لم يغلق رد الرئيس الأولي باب المفاوضات نهائيا، لكنه عزز خيارات المواجهة العسكرية التي سعى الطرفان لتفاديها. ولم يجزم ترامب بما أن كان سيعتزم مواصلة التفاوض أم سيختار العمل العسكري وفق موقع أكسيوس الأمريكي، لكن المحللين لا يستبعدون لجوء ترامب إلى سيناريوهين رئيسيين. الأول مشروع الحرية بلاس، ويتمثل في مواجهة بحرية طويلة الأمد يبقى بمقتضاها مضيق هرمز مغلقا مع استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بما يخلفه ذلك من تداعيات عسكرية واقتصادية عالمية. ويعزز هذا الخيار تصريح السيناتور لينسي جراهام الذي رأى أن الرد الإيراني غير مقبول تماما، مؤكدا أنه حان الوقت لتغيير المسار تجاه إيران. الثاني التصعيد العسكري المباشر، ويتجسد باستهداف البنى التحتية في إيران للضغط عليها ودفعها لتقديم تنازلات تقنع الرئيس الأمريكي. ويشير مراقبون إلى أن ترامب استعد لهذا الخيار عبر حشد القوات في المنطقة وإعادة التزود بالذخائر، ومما يؤشر لزيادة احتمالات العمل العسكري مشاورات ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الرد الإيراني. في المقابل يرى محللون أن طهران كانت تبدي استعدادها لخيار الحرب دائماً بالنظر إلى أن المفاوض الأمريكي يسعى لفرض الإملاءات والاستسلام الكامل. وبينما لا يمكن الجزم باتجاهات الأمور، يتوقع البعض استمرار الهدوء الحذر وتأرجح السيناريوهات بين استئناف التفاوض أو التصعيد بانتظار انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي للصين على الأقل ليتضح الخيط الأبيض من الأسود في هذا الصراع المحتدم.

ولصفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز السكوير مستمعينا. وفي قصة بها علامات استفهام كثيرة تكررت في لبنان من أمير سعودي وهمي إلى عقيد عراقي مزعوم. لبنان أمام قصة انتحال صفة جديدة، حيث قصة أبو عمر تعود للذاكرة، قصة أبو عمر الأمير السعودي اللي تبين فيما بعد أنه ليس أميرا أبدا، وأوهم قيادات يعني سياسيين لبنانيين بأنه أمير ومقرب من العائلة المالكة السعودية، وكان يعني حصل على امتيازات وأموال من هؤلاء السياسيين. هذا الرجل الذي عرف إعلاميا بالأمير السعودي الوهمي قبل أشهر شغلت قصته الأوساط السياسية في لبنان بعدما نجح في التقرب من سياسيين وشخصيات عامة مقدما نفسه على أنه أمير سعودي. اليوم يعود اسم أبو عمر إلى الواجهة، لكن في قصة أخرى بوصف مزعوم أو بصفة مزعومة مختلفة. فقد أعلن الجيش اللبناني توقيف رجل عراقي عرفه بالأحرف الأولى طاء نون لاشتباهه بانتحال صفة مسؤول أمني عراقي داخل لبنان. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام لبنانية، قام أبو عمر الآخر في لبنان لسنوات وتزوج من لبنانية وعمل في محل حلويات في منطقة خلدة جنوب بيروت. غير أن الروايات المتداولة تقول أنه كان يقدم نفسه في أوساط مختلفة بصفة أمنية عراقية، تراه بوصفه مسؤولا أمنيا في السفارة العراقية في لبنان، وتارة بكونه على صلة بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي. ومن خلال هذه الصفة المزعومة تقول المعلومات أنه سعى لترتيب مواعيد وبناء شبكة علاقات مع ضباط وشخصيات أمنية ومدنية، وظهر في صور مع بعض المسؤولين قبل أن تبدأ شكوك تتزايد حول هويته الحقيقية. تقول المعلومات المتداولة في الإعلام اللبناني أن خيوط القضية بدأت تنكشف بعد توصل السفارة العراقية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتزويدها بمعطيات عن الرجل. وبحسب الرواية نفسها، وصلت هذه المعطيات لاحقا إلى فرع مخابرات الجيش في بيروت بالتزامن مع محاولة الرجل ترتيب لقاء مع أحد ضباط الفرع، ومن هنا بدأت المسار الأمني للقضية. تشير المعلومات المتداولة إلى أنه جرى استدراجه إلى الفرع، حيث حضر إلى موعد، وخلال الحديث معه تبين أنه لا يحمل الصفة التي كان يقدم نفسه بها. وأيضا عندها أوقف قبل أن يحال إلى التحقيق. وأيضا في بيانها الصادر يوم أمس أعلنت قيادة جيش لبنان أن التحقيق الأولي أظهر استعانة الموقوف بمستندات مزورة، وأن البزة العسكرية التي كان يستخدمها ضبطت بحوزته، مؤكدا أن التحقيق معه مستمر بإشراف القضاء المختص. أما التفاصيل الأخرى من دوافعه المحتملة إلى حجم علاقاته الطبيعية للقاءاته أيضا بالجهات التي والجهات التي تواصل معها، فتبقى رهن ما ستكشفه التحقيقات القضائية لاحقا، لأنه يبدو أنه نسج يعني خيوط من العلاقات معقدة جدا داخل أروقة السياسة اللبنانية والأمنية. أيضا لقاءات هذا العقيد الوهمي بشخصيات أمنية رفيعة كانت مثار جدل وتشكيك، إذ تحدثت معلومات عن لقاء مزعوم بين الرجل والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. غير أن المديرية العامة للأمن العام قالت في بيان أنها تنفي جملة وتفصيلا ما تم تداوله عن لقاء اللواء شقير بمن وصفه بالعقيد العراقي منتحل الصفة، ووصفت الخبر بأنه عار عن الصحة. كذلك جرى تداول صورة للرجل مع شخصيات أمنية من بينها صورة جمعته بالمدير العام لأمن الدولة. ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مصادر أمنية أن اللقاء مع يعني مدير أمن الدولة اللي هو إدغار لوندوس حصل فعلا، لكنه كان قصير وجاء بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، واقتصر على التهنئة وطلب التقاط الصورة. بحسب هذه الرواية لم تنشر المديرية الصورة على منصتها الرسمية. أيضا تداولت وسائل إعلام رواية أخرى تفيد بأن الرجل نشر صورة بنفسه على حسابه في الفيسبوك قبل حظر الحساب بالتزامن مع التحقيقات.
أثارت القضية انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تمحورت خصوصا حول آليات التحقق من الصفات الرسمية للأشخاص الذين ينجحون في الوصول إلى المسؤولين أمنيين أو الظهور معهم في صور، وذهب بعض المعلقين إلى الربط بينها وبين قضية أبو عمر السابقة، معتبرين أنها تكشف ثغرات محتملة في التدقيق الأمني، وهي ما يبقى رهن ما ستظهره التحقيقات الرسمية. أيضا كانت تفاصيل إعلامية أشارت إلى أن أول ما كشف القضية ناقلة عن مصادر أمنية لبنانية وعراقية أن مخابرات بيروت أوقفت عراقيا يشتبه في انتحاله صفة مسؤول أمني بعدما قدم نفسه في لبنان على أنه عقيد ومدير أمن السفارة العراقية في بيروت. وبحسب أيضا مصادر إعلامية غربية فإن الرجل هو عامل توصيل وموظف سابق في السفارة وتزوج من اللبنانية، تمكن من نسج علاقات مع ضباط ومسؤولين في أجهزة أمنية لبنانية وقدم وعودا بالمساعدة في ملفات وصفت بأنها ذات طابع مالي دفاعي.

0: مستمعين، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراح فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في رحلة جديدة وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، برنامج الأدب والثقافة والفكر والفنون الذي يأتيكم في ساعة مباشرة نحاول فيها معا أن نبحث ونتأمل وندرس أفكارا وملامحا ومفاهيم من حياتنا اليومية التي نحاول معا أن نجد لها جذرا ثقافيا وتقاطعا مع مشكلات العصر، مشكلات اليوم التي نعيش، الإنسان المعاصر الذي يعيش حياة ملتبسة متداخلة سريعة مليئة بالتطورات. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. أشكر الجميع وأتمنى لهم وقتا طيبا هم ومن يحبون. شكرا لكل الرسائل التي تصل، شكرا للمناقشات والأفكار والمداخلات التي تضيء وتستقصي وتضيف الكثير وتدعم وتجعلنا دائما في حالة من الاعتزاز والرغبة بتقديم المزيد من المحتوى المحترم لعقولكم أحبتي. إذن فاصل أول ونذهب في هذه الحلقة اللي إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ورح نتناول بها جملة من الأفكار الواردة في حياتنا اليومية والتي نراها ونصطدم بها في حياتنا ونريد أن نفرشها ونتناقش بها معا في هذا اليوم.

قبل أيام كنت أتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام تحديدا، وطالعتني إحدى المنصات العراقية المستقلة بين قوسين بمنشور تتحدث يعني فيه عن يعني موضوعات رمضان وحقوق المرأة والإجازة وما غيرها، أنه في شهر رمضان تتضاعف الأعباء كثيرا على النساء ويضطرن إلى الخروج إلى من المنزل إلى العمل. كلام كان عن الصيام، عن أعباء المرأة، لكن في بين السطور قرأت في الجملة هو

يعني شغل البنية بالبيت لازم تاخذ عليه فلوس. طبعا هي المنصة علمانية، هسه هي لو طارحتها الموضوع كرأي شرعي آمنا بالله، هم علمانيين. هذا اللعب اللي جاي يصير بالإعلام الممول، منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج جاية حتى تبث رسائل إعلامية بشكل ناعم ونازك ولطيف، لكن يحمل رسائل خطيرة لتهديم البنية الأسرية في مجتمعاتنا. علينا أن ننتبه لها. أنت لا تقل لي أنت قلق على مصير المرأة أكثر من أبوها أو أمها أو أخوها أو أختها أو زوجها. لو خليت قلبت. نعم أكو ناس زينين أكو ناس مو زينين، بس الأغلبية ناس زينة وتحافظ على أسرها. والأسرة العربية العراقية هي الركيزة الأساسية لسلامة المجتمع العراقي والعربي. أنت شو تريد تسوي؟ تريد تخلي براس البنات أنه والله أنت مو ضروري تشتغلين بالبيت، مو ضروري ترعين أبوك وأمك، وإذا ترعيهم لازم تأخذين عليهم فلوس. القانون الدولي يقول هالشكل. هذا اللي يريد يقوله المنشور، بس بطريقة مغلفة ومسلفنة وحلوة وبيها عطر. ولكنه يعني أنه هذا مسألة تقسيم الواجبات في العائلة هي مسألة أولا من تقاليد وأعراف والقوانين الوضعية الطبيعية التي تآلفت عليها البشرية منذ مئات السنين. الرجال يطلع يكد على العيشة والمرأة تهتم بالتنظيف والترتيب والطبخ وتربية الأولاد، وهذه مو مهمة يعني أقل. زين هاني مثلا إذا هي مساواة، هم يردون من باب المساواة، يعني هم من مفاهيم بعض من مفاهيم النسوية. يعني أنا إذا أعطي للمرأة فلوس لأن هي جاي تطبخ، هي تطينا لازم تطينا فلوس، لازم لأن الرجال يطلعون يشتغلون، لأنه هم جاي يشتغل أضعاف ما يحتاجه. الرجال شو يحتاج؟ يعني يمكن راتب عشر الراتب اللي ينفقه على الأسرة، فبالتالي هو يطلع جاي كد ويشتغل شغله ويشتغل شغلتين ويشتغل ثلاثة، ويروح يشتغلون بظروف صعبة أحيانا بعضهم حتى يأمنون فلوس للعائلة، هو يقدر يعيش بربعها، فهاي هم طاقة زايدة عليه. خو مثل ما أنا أقول للمرأة يا بنتي إذا نظفتي وغسلت المواعين ورتبتي بيتك وكنستي من الوساخة لازم تأخذين عليها راتب، وإذا طبختي لازم تأخذين راتب، والرجال أيضا من يطلع للشغل أمتى لازم تطينه أنت راتب، أنت تأخذين من يمه راتب وهو يأخذ من يمه راتب، نفس الشيء ما سوينا شيء. مو هي هاي تريد الأجندات الأجنبية والغربية اللي جاي تزرع في منصات تدعي أنها مستقلة لكنها حقيقة تدس السم في العسل.

0: بنفس الطريقة الساذجة أشوف بعض المنصات وبعض الناشطين وبعض الناشطات يحرضون أولادنا وبناتنا على التمرد العائلي. لكن اليوم أشوف واحدة ناشطة الله يتشرم، طلعي مو إلا تعيشين ويا أهلك، مو إلا تعيشين ويا أمك وأبوك، طلعي خذي لك شقة، خذي لك سكن. ما تدري وهي جاهلة بأبسط قوانين البلاد. الدولة ما تسمح للبنت غير المتزوجة، للبنت اللي عندها عائلة، إنه تطلع تأجر لها. منو يأجر لك؟ منو يأجر لك شقة؟ أنت هسه إذا طلعين ترحين الفندق، فندق هنا بالبصرة، طلعين من بيتكم ترحين إلى فندق، راح يطلب من يمك البطاقة الموحدة وبطاقة السكن. ولد كان أو بنت وما مسموح له إنه هو بيته بالبصرة ويأخذ له غرفة من فندق بالبصرة، أو تأخذ لها تنزل لها ليلة في فندق بالبصرة، ممنوع. وهنا تحية كبيرة حقيقة لكل قواتنا وأجهزتنا الأمنية، استخبارات وأمن الداخلي والأمن الوطني والأمن السياحي، في الحفاظ على القيم العراقية، القيم العربية الإسلامية المحافظة. هؤلاء عابثين حقيقة في عقول أولادنا وشبابنا. طلعي وتمردي ومو ولا تعيشين ويا أمك وأبوك. ليش يا أخي، ليش تحشون هاي الناس هالشكل؟ ليش تردون؟ تردون نتفكك ونتهمش ونصير ميت وصلة؟ تردون تقضون أو تقضون على العمود الفقري اللي موقف المجتمع والأسرة، ألا وهو الحنان الأسري والدعم الأسري والتكافل الأسري؟ أبوي يطلع يشتغل ويتعب وأمي تسوي له اللقمة، شكو بيها؟ ما تأخذ من يم مراتب يعني. هاي إذا تأخر يا أبي يجي الرجال، ماكو طبخ يا أبي. ليش ماكو طبخ؟ والله الراتب ما تتأخر، ما مطيني فلوس أبو فلان. هيش تصير العلاقات يعني. واحد عايش ويا أمه يعطيها فلوس حتى تطبخ لنا؟ والله أنا تخيلوا الكلمة من تنقالش كنت قاسية ولا إنسانية ووقحة. أعطي فلوس لأمك حتى تطبخ لك وتغسل المواعين؟ لا لا، أمي جاي ترعاني وأنا بنفس الوقت أعيل أمي، أوفر لها حياة كريمة. هاي الأشياء اللي تربينا عليها. لا تعبثون بعقول الناس. وعاد هو جيلنا يعني أكل بعض من يمه والله يلقف هاي المفاهيم ويطبقها ويصدقها، على أبو متمرد وعلى أبو والله تحقيق الأنا وتحقيق الفردية وأنا حرة وأنا أستطيع وأنا. هاي السخافات اللي جاي بثها المؤسسات على أساس أنه هي مستقلة. نسمع هذا التقرير الذي يوضح خطورة الإعلام الناعم في العبث بثوابت المجتمع وقيمه الروحية والنفسية والدينية والعرفية.
1: في السنوات الأخيرة لم يعد التأثير في وعي المجتمعات يمر عبر الخطاب المباشر أو الحملات الصريحة، وإنما عبر مسارات أكثر هدوءاً وتحقيداً داخل الصناعة الإعلامية. يظهر هذا التأثير من خلال تمويل محتوى صحفي يبدو مهنياً ومحايداً، لكنه يحمل في داخله اتجاهات فكرية محددة تبث تدريجياً داخل النقاش العام. تقوم بعض الجهات الممولة من مؤسسات دولية ومراكز بحثية وشبكات تمويل عابرة للحدود بدعم منصات إعلامية أو برامج تحريرية تستهدف قضايا اجتماعية حساسة. هذا الدعم يأتي عبر اختيار مواضيع بعينها وتمويل تحقيقات وتقارير وتوجيه زوايا التناول بطريقة تجعل الرسائل تمر بسلاسة داخل المحتوى. من بين هذه القضايا ما يرتبط بإعادة قراءة البنية الأسرية عبر نقد ما يسمى بالنظام الأبوي، وطرح تصورات جديدة لدور الأسرة والعلاقات داخلها، كما تطرح الموضوعات النسوية في بعض الأحيان ضمن سياقات تتجاوز المطالبة بالحقوق، إلى إعادة تعريف الأدوار الاجتماعية بشكل جذري وبطريقة قد تصطدم مع الخصوصيات الثقافية لبعض المجتمعات. في السياق ذاته تظهر معالجات إعلامية لقضايا الحريات بصيغ ملتبسة، حيث يعاد تقديم مفاهيم الحرية الفردية بمعزل عن سياقها الاجتماعي والثقافي، أو تطرح بأسئلة مفتوحة تبقي المتلقي في حالة مراجعة مستمرة دون تقديم إطار واضح. هذا النوع من الطرح لا يفرض موقفاً مباشراً، لكنه يعمل على زعزعة المسلمات تدريجياً. تاريخياً لا يعد هذا الأسلوب جديداً. خلال الحرب الباردة استخدمت منصات ثقافية وإعلامية لتمرير رؤى فكرية وسياسية عبر تمويل غير معلن بهدف التأثير في النخب وتوجيه المزاج العام. الفارق اليوم أن الأدوات أصبحت أكثر دقة والخطاب أكثر نعومة ورسائل أقل مباشرة. مواجهة هذه الظاهرة لا تعني رفض النقاش أو إغلاق المجال العام، بل تتطلب بناء وعي نقدي قادر على تفكيك الخطاب وفهم خلفياته. من المهم التمييز بين الطرح الذي يثري النقاش ويعكس تنوع المجتمع وبين الطرح الذي يصاغ لتوجيهه بشكل غير معلن، كما أن دعم الإعلام المستقل وتعزيز الإنتاج المعرفي المحلي يشكلان عاملاً حاسماً في الحفاظ على توازن السرديات داخل المجتمع. في النهاية لا تكمن الخطورة في الأفكار المطروحة بحد ذاتها، ولكن في الطريقة التي تمرر بها حين تتحول الأسئلة إلى أدوات لإعادة تشكيل القناعات دون وعي كاف. يصبح من الضروري استعادة المبادرة عبر نقاش واع يحمي المجتمع من الانزلاق.
0: لا يضحكون عليكم أخواني وأخواتي، من تقرون مثل هيك منشورات تتناقض مع ما تربينا عليه، كتبوا لهم وعلقوا لهم ووبخوهم وحسسوهم أنه أنتوا واعين لهذه المخططات. حقيقة أسى وألم في داخلي كبير لما أشوف حتى مؤسساتنا، أنا أدعو هيئة الإعلام والاتصالات، أدعو الجهات الرقابية أنه تراقب الإعلام، تشوف إيش قاعد ينشر للعراقيين والعراقيات. ما يصير هالشكل، يعني الساحة تكون هدد تحت حرية التعبير. بس أقول لك والله علي، يريد الدكتاتورية، مو دكتاتورية، هذه قيم وركائز روحية ونفسية أساسية في حياة الفرد، لا تعبثون بها. الأم أم والأب أب والأخت والولد والأسرة أهم شيء، أهم ركيزة في المجتمع هي الأسرة، مقدسة، لا تعبثون بمفرداتها بالكلمات وتلوون عنق الكلمات وتقفزون على حبالها وعلى حبال المعاني. يردون من المرأة أنه الطالب بأجر لعملها، كلش ميتين على المرأة، كأنه مشاكل المرأة انتهت، بقت بس هذه، مو العنف ولا مشكلة الطلاق ولا مشكلة التعليم اللي ماكو، ما يخلوها تتعلم في بعض المجتمعات، ما عندها حق في أن تشتغل، ما عندها حق تكمل تعليمها، تضرب وتهان، هذا ما تحكون بيه، لكن والله اخذ فلوس، استوفي فلوس من أهلك على شغلك بالبيت.

أصدقائي، في السنوات الأخيرة صعد مفهوم نسمع دائما، ألا وهو الفردية والفردانية، تعظيم ما هو شخصي ما هو فردي، وتقليص ما هو جماعي ما هو اجتماعي عائلي مجموع بشكل عام. في جيل واحد تحول عندنا السؤال من كائن يتعرف على نفسه من خلال انتمائه إلى عائلة، إلى محلة، إلى عشيرة، إلى مدينة، إلى حرفة، إلى كائن يبني نفسه بنفسه من الصفر. يعني العائلة الممتدة تقلص دورها، الجوارين صاروا مجرد عنوان، ماكو علاقة عائلية بيننا وبينهم، الصديق صار مجرد فولور، مو إنسان تبادل ويا الفكر والرأي ونعمق معرفتنا به. الإنسان شاف نفسه أمام سؤال ما طرح على أسلافه: من أنا بمعزل عن كل من هو حولي؟ خطاب الإعلامي، المؤسسات الكبرى اللي تخطط المحتوى الذي يضخ للعالم، ده من فترة طويلة تشتغل على تعزيز الأنا، تعزيز الفردية، لأن هذا له هواي تبعات سياسية وحتى تبعات اقتصادية. أبسط شيء أنه أنت قبل تقرر قرار الشراء الاقتصادي بناء على حاجة العائلة، الآن بناء على حاجتك الفردية، فبالتالي معدل الإنفاق وأسباب الإنفاق اختلف وتصاعد بشكل كبير. احنا ما جاي نقول هنا أنه الفردية شر مطلق، ولا أنه الجماعية والروح الجماعية هي كانت جنة. احنا رح نسأل شو اللي خسرنا وشو اللي ربحنا، وهل الثمن كان عادل في صعود الفردية وتراجع الروح الجماعية. أولا، هي الفردية منين اجت، أو الفردانية منين اجت؟ الفردانية أولا هي ليست طبيعة إنسانية، إنسان بطبعه اجتماعي، إنسان ما يعيش وحده، هي اختراع تاريخي يعني البشر سوا. أكو واحد اسمه أريستو تيلديسيني وجون لوك أسسا فكرة الفرد صاحب الحقوق. بعدين جت الثورة الصناعية، نقلت الإنسان من القرية إلى المدينة وفككت الروابط التقليدية. الرأسمالية خلت الاستهلاك فردي والنجاح فردي والفشل فردي، واللي بدأ كتحرر تحول إلى عزلة وعبودية من نوع خاص. إخواني، تشارلز تايلور في كتابه أوهام الحداثة يشوف أن الفردانية الحديثة تحمل في داخلها تناقض جوهري، هي حررت الإنسان من السلطة الجماعية بس أفقدت الأطر اللي كانت تمنح حياته معنى. الحرية نعم جميلة ومهمة، لكن الحرية بدون انتماء أصدقائي هشة وفارغة.

0: خلينا نفهم شنو اللي كانت تسويه الجماعة. الجماعة هي شبكة دعم اجتماعي، والجماعة كانت نظام معنى. الروح البشرية الجماعية كانت تجيب على أسئلة الإنسان، منو أنت؟ كان الأب يجاوب، الأم تجاوب، العائلة تجاوب، المجتمع يجاوب، شنو دوري؟ شنو قيمتي؟ بالتالي الطفل بالمجتمع التقليدي ما دور عن هويته، كانت هويته جاهزة، ابن الحداد، بنت العشيرة، حفيد الشيخ. الهوية هنا ميراث. أجا واحد اسمه إيميل دوركهايم اللي درس الانتحار في القرن 19، وجد شيئا مذهلا، أن معدلات الانتحار أعلى في المجتمعات ذات الروابط الاجتماعية الأضعف. يعني مو الفقر هو اللي يخلي الناس تنتحر، الاقتلاع من الجذر الاجتماعي، العزلة، الوحدة. الإنسان المنفصل عن جماعته ضعيف بطريقة لا تعوضها الثروة ولا النجاح المهني ولا النجاح المادي. اليوم تبنى الحياة كمشروع شخصي، العلامة التجارية الشخصية، مو مثل مو بس يعني البشر تحولوا إلى براندات. قام الإنسان يفكر بمساره المهني وحده، صحته النفسية، العلاقات، كل شيء صار قرار فردي يبنى ويدار ويقيم. وهذا بطبيعة الحال يعني يطي بجمالية بحلاوة حقيقية. الإنسان اللي يختار قيمته ويختار هويته ويختار ما هو عليه بدلا أن يرثها من عائلته هو إنسان أكثر وعي بنفسه، نعم، وهو إنسان حر أكثر، نعم، لكنه يحمل أيضا ثقل ما حمل الإنسان من قبل، ألا وهو ثقل المسؤولية الكاملة عن كل شيء. لأن أنت من تقرر من تكون وماذا تريد أن تكون وماذا تعتقد من أفكار وماذا تعتنق من قيم، أنت عليك وحدك أن تتحمل مسؤوليات اختيارك، صح لو لا؟ باومان عبر عن هذا وصفها بالحداثة السائلة، أنه علاقات لا تثقل والالتزامات بلا عمق والهويات قابلة للتبديل. بالتالي يعني احنا فقدنا القدرة على الالتزام، لأنه الالتزام يعني التخلي عن الخيارات الأخرى، وهذا طبعا ما يتحمله جماعة الفردانية الحديثة. هو يريد يظل مثل من يومية من واحد الواحد. عام 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه الوحدة باتت أزمة صحية عالمية، ماكو صداقات عميقة، الناس تسلات باوع مو مثل قبل. يعني قبل كانت العلاقات الأسرية، قرايبنا، ابن عمي، ابن خالي، ما أعرف إيش. هسه قلة العوائل اللي حافظت على هاي الروابط الأسرية، الجيران أيضا ما عادت الروابط، بس يمكن بالمناطق الشعبية. الشباب اللي هم الأكثر تواصل في التاريخ عبر الشاشات هم الأكثر شعور بالعزلة. هاي المفارقة حقيقة مو من باب المصادفة، لأن التواصل الافتراضي نعم يشبع حاجة الظهور، بس هو لا يشبع حاجات الانتماء. هذا ظهور افتراضي على الواقع ماكوش. خلينا نسمع هذا التقرير ونرجع لكم، حياكم الله.
1: لا يمكن فهم صعود الفردانية بمعزل عن السياق الاقتصادي الذي يحيط بها، فمع ما يعرف بمرحلة الرأسمالية المتأخرة صار السوق يتوسع ليشمل إنتاج أنماط الحياة نفسها وإعادة تشكيل تصور الإنسان لذاته ودوره في العالم. في هذا السياق تقدم الفردانية بوصفها قيمة عليا، كن نفسك، اختر طريقك، اصنع مصيرك. تبدو هذه الدعوة وكأنها تحرر الإنسان من القيود التقليدية، لكنها في العمق تعيد صياغته بما يتناسب مع منطق السوق. فالفرد المستقل هو أيضاً فرد قابل لإعادة التشكيل، مستعد لتغيير قناعاته ومهاراته وحتى هويته بما ينسجم مع متطلبات العمل والاستهلاك. المفكر ميشيل فوكولت أشار إلى أن السلطة الحديثة لم تعد تعمل فقط عبر القمع، بل عبر ما يمكن تسميته بإدارة الذات، أي أن الإنسان يتعلم أن يراقب نفسه ويضبط سلوكه ويعيد تشكيله باستمرار دون حاجة إلى رقابة خارجية مباشرة. في هذا الإطار تصبح الفردانية أداة ضبط ناعمة، حيث يتحمل الفرد مسؤولية نجاحه وفشله ويعيد تفسير مشكلاته بوصفها قصورا شخصيا لا نتيجة لبنية اقتصادية أو اجتماعية أوسع. الإعلام يلعب دورا محوريا في ترسيخ هذا النموذج، فالسرديات السائدة تركز على قصص النجاح الفردي وعلى نماذج أشخاص صنعوا أنفسهم بأنفسهم، بينما يتم تهميش العوامل البنيوية التي ساهمت في تلك النجاحات، كما تعاد صياغة الأزمات الاجتماعية مثل البطالة أو الضغط النفسي ضمن خطاب تطوير الذات. تعلم أكثر، طور مهاراتك، كن أكثر إنتاجية. هذا التكرار لا يعمل عبر الإقناع المباشر بل عبر التراكم. مع الوقت تصبح هذه اللغة مألوفة وتتحول إلى طريقة طبيعية لفهم العالم، وهكذا لا يفرض النموذج على الفرد بل يتبناه طوعا، لأنه يبدو الخيار الوحيد المتاح. في هذا الإطار لا تعود الفردانية مجرد خيار ثقافي بل جزءا من بنية أوسع تعيد إنتاج نفسها عبر الإعلام والتعليم وسوق العمل، وهي بنية تفضل الفرد المنفصل القابل للتكيف على حساب الفرد المرتبط بشبكات دعم قوية قد تمنحه قدرة أكبر على المقاومة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا ليس ما إذا كانت الفردانية صحيحة أو خاطئة بل كيف تستخدم ولصالح من، حين تتحول إلى أداة تدفع الإنسان لتحمل أعباء نظام كامل بمفرده، فإنها تفقد طابعها التحرري وتصبح جزءا من آلية أكثر تعقيدا تعمل بهدوء لكنها تعيد تشكيل المجتمع من الداخل.
0: تعزيز قيم الفردية جد ما هو مهم، جد ما هو يحمل في داخله الخطورة، لأن الإنسان هنا قبل كان يلجأ إلى والده، والدته، أصدقائه، مجموعته حتى يضبط الأشياء من حوله. الجماعة تؤدي وظيفة الضبط. أحيانا هواي نحس إنه إحنا روحنا تايهين، ما قادرين على اختيار القرار الصحيح. الجماعة كانت تحمي، الجماعة كانت تضبط. اليوم الخطاب الساعد يركز فقط على الضبط، القيود، التقاليد، السلطة، ويحظ الإنسان على أن يتمرد عليه، وبالتالي وظيفة الحماية تكون مهملة. وهيك راح نعيد تعريف الجماعة في الوعي الحديث بوصفها عبء علينا أن نتخلص منه، مثل بداية الحلقة من يقولوا لهم ذولا الناشطين والناشطات، مو بالضرورة تبقى أنت مع أهلك، اطلع من أهلك، اطلع من أهلك إذا أنت حققت نفسك وعندك وظيفة وتزوجت، تعزل لا بأس. لكن هاي مسألة التشتت، إنه والله واحد عمره 16 17 18 سنة ويطلع من أهله ويعوفهم هالشكل، هذا يؤدي إلى هشاشة اجتماعية كبيرة. بالإضافة إلى أن الفردانية من سلبياتها أنها تعزز النزعة الاستهلاكية، استهلاك النفس أو استهلاك الاقتصادي. دائما الفردانية دي لك طور نفسك، أنت قادر على أن تصنع نسخة أفضل من ذاتك، وهذا إرهاق وحالة من الركض المستمر اللي تخليك أنت ما تشعر لا بالراحة ولا تشعر بالمعنى، لأن دائما مطالب بأن تثبت لنفسك أنك فرد مميز. عليك أن تسوق ذاتك، عليك أن تستثمر في شخصيتك، وكأن الإنسان تحول إلى مشروع اقتصادي صغير. فكرة الخطيرة هنا، حتى القيم والعلاقات بدأت تقاس بمنطق المنفعة، وهذا يضعف الروابط اللي كانت تقوم على الالتزام، ما تقوم على الفائدة. أنا أحب أخواني لأن هذا التزام أخلاقي، هذا شعور عاطفي إنساني بداخلي. الفردانية هي أخت البراغماتية، تقول لك لا، شنو الفائدة اللي تجنيها من هاي العلاقة؟ تفكير فردي، تفكير أناني.

حياكم الله. العفة، نسمع بالعفة والعفيف، وهذه امرأة عفيفة. العفة يا أحبتي تركك الشيء وأنت على أخذه قادر، تركك الشيء وأنت له محتاج، هذه عفة. والعفة تأتي لمن هو عال في همته ورفيع في نفسه مترفع. قال ربنا في الكتاب الكريم: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. العفة مهمة جدا، قيمة أساسية. قال عنتر بن شداد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يعني من الصير الحرب أنا شجاع مقدام، أروح أقاتل أشارك، من يصير وقت تقاسم المغانم أنا أعف عن المغانم. الإنسان يعف عن الخطأ، يعف عن المشاركة بشيء مو صحيح، يعف عن التقاعس عن قول الحق حتى وإن به منفعة له أو مضر عليه. وكلام عنتر على فكرة ممكن أن يؤخذ كغمار حرب، وممكن أيضا يؤخذ المعنى ويضرب مثلا في الاتزان في الميول والرغبات وفي كبح جماح العواطف والشهوات، تزكية للنفس وسموا بها عن كل خلق دون. والحقيقة لا يكون الرجل شريفا يا أحبة حتى يكون عفيفا. ما معقول شخص شريف وهو مو عفيف. الشرف هنا بمعنييه اللغوي والدارج لدى العامة. فأما اللغوي فإن الشرف يعني العلو في الحسب والنسب، ولعله أخذ من الأرض المترفعة المشرفة على ما حولها. أذكر للطرماح بن حكيم يقول: يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد. لما يقول على شرف أي على جبل أو على أرض مشرفة على ما حولها. والبيت كان يقصد به الطماح يصف ثور أبيض ويحسبه القارئ أنه سيد قوم أو فارس شجاع لحسن بنائه وروعة معناه، لكنه في الحقيقة يقصد حيوانا. لكن البيت جميل، إلى أثر بالنفوس. أما المعنى الدارج فالشريف هو من لم تدنس سمعته بشائبه، ولم يصب أو ولم تصب عرضه لكعة سوء. قال أهل العلم واللغة في العفة أيضا بأنها الكف عما لا يحل ويجمل في القول والعمل. أما العفو هو من حبس نفسه وقيدها عن المحارم ونزه نفسه عن الدنية من الأمور.

وفي العفة أيضا قال ربنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. المفسرين قالوا فيها إنها إشارة لضبط النفس عن الحرام والاستقواء عليه بالعبادة مثل الصوم اللي تصرم قبل شهر تقريبا أو أقل، لأن الصوم باللغة وجاء، والوجاء هو الدفع عن الشيء، الصوم وجاء هذه باللغة. الحديث النبوي الشريف أيضا إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. العفة في النساء كما هي في الرجال، العفيفة من النساء هي السيدة الخيرة. كان العرب يتعففون عن السؤال ويحسبونه دنية. يقول عمرو بن الأهتم إنا بنو منقر قوم ذو حسب فينا سرات بني سعد وناديها جرثومة أنف يعتف مقترها عن الخبيث ويعطى للخير مسريها. طبعا الجرثومة تعني الأصل، وجرثومة الشيء أصله، ويقصد هنا بالجرثومة أي إن قومه سادة أصلاء. طبعا عمرو بن الأهتم هو الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله عن الزبرقان بن بدر، والشيء بالشيء يذكر، فمدحه قائلا إنه مطاع في أدنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر من ذلك ولكن حسدني. فقال ابن الأهتم والله يا رسول الله إنه لزمر المروءة ضيق العطن حديث الغنى أحمق الوالد لئيم الخالي، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى، رضيت فقلت بأحسن ما علمت، وسخطت فقلت بأسوأ ما علمت. ولهذا الكلام قال الرسول صلى الله عليه وآله إن من البيان لسحرة. الحقيقة لله در ذي الإصبع العدواني حين قال مادحا نفسه إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق ولا خيري بممنوني، عفو يؤوس إذا ما خفت من بلد هونا فلست بوقاف على الهون، كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. حقيقة هنا جمع بين العفة واليأس بمعرفة ودراية، ثم أطلق حكمة بالغة الجمال في قوله كل امرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. جميل جدا، كل واحد يرجع لأصله، حتى وإن اصطنع تصرفات معينة وسلوكيات معينة، العرق دساس، المرء مخبوء تحت لسانه، ما يقدر الواحد يمثله هواي. أما قوله ولا خيري بممنوني أي بمقطوعي، نذكر قول الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وأعلى مراتب التعفف ما كان مع فقر وعوز وحاجة، وقد ذكر هذا المعنى كثيرا في شعر العرب كقول جرير وأني لعف الفقر مشترك الغنى سريع إذا لم أرض دار انتقاليا.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديمها وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجه.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.
2: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية، منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
2: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان، ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
2: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطا بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن، ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانينسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: ممتعة من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وبجولة مزاج الناس رحيكم بأطيب وأجمل التحايا لكل مستمعي راديو تايمز سكوير وكل متابعي موجتنا 102.5 FM. حلقة جديدة، موضوع مختلف نطلع عليكم بهذه الساعة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، نسمع بها الآراء ووجهات النظر حول موضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. فترة هواي ناس يحجون عن موضوع تسجيل الأملاك باسم الزوجة، بين البعض يشوف ضمان وأمان للمستقبل، والبعض الآخر يعتبر قلة ثقة أو خوف من الزمن. الموضوع مو بس قانوني، لا، بس بجانب اجتماعي وعاطفي وممكن حتى اقتصادي، ولهذا رح نفتح أبواب هواية للحوار والنقاش بهذا الموضوع. تعالوا نسمع الآراء.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: حياك الله ست، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو علي.
0: أهلا وسهلا بك أبو علي. أبو علي، أريد أسمع وجهة نظرك. إذا عندك بيت ملكك أو أي يعني عقار، ممكن تسجله باسم زوجتك؟
1: عادي سجلني، لأني أقارب يعني، مو غريب على مود تفلت بيلو شيء.
0: يعني تنكض بالأخير.
1: إي تنكض مات.
0: أنت شنو رأيك بتسجيل الأملاك باسم الزوجة؟
1: والله يعني مرات زوجة تستاهل هذا الشيء، يعني مثل هي أم بيت، ومرات لا، يعني حسب يعني بعد
0: رأيك هذا التصرف يدل على وجود ثقة بينك وبينها؟ أنت تقول هي تستاهل.
1: أهم شيء الثقة، جاية أهم شيء الثقة، يعني لو ما تثق بها ما تسجل هذا الشيء إلا ثقة. لو ما يعني إذا ثقيت بهذا الشخص راح يعني أي شيء توفر له أي شيء يعني تسجل باسمه عادي ماكو إشكال، بس إذا ما تثق به يعني تولد مشاكل، وهالشيء أكيد راح يعني واحد يفكر بالمستقبل. لذلك
0: زين، بما أنه إحنا بمجتمع ذكوري، المجتمع يتقبل هذا الموضوع؟ يعني من يسمع ستو بيناتكم أصدقاء وشباب، من تقعدون وتسولفون وتسمع أنه واحد مسجل البيت وقطعة أرض ومسجل السيارة باسم زوجته، هنا ما صار علامة استفهام أكثر من علامة استفهام؟
1: أكيد راح صار علامة استفهام، لأن يعني ما تفضلتي يعني المجتمع الذكوري صحيح بهذا الشيء، راح يقول يعني شلون يعني يستنقذون هذا الشيء بأنه يقول يعني ليش سجل باسم زوجته يعني طالما هو موجود.
0: زين، تعتبر هذا الموضوع هو التضحية ولا مخاطرة؟ يعني هسه أنت اليوم قلت لا. تستاهل، وهي بتعمي وين تروح، هاي تعتبرها مخاطرة من عندك ولا تعتبرها لا تضحية؟
1: تضحية يعني تضحية، لأن بعد أنت ما دام ثق بيها تضحي لها بكل شيء، يعني شيء أنت تريده توفر لها.
0: زين، المرأة تشوف هذا الشيء هو نوع من النوع أنواع الأمان والاستقرار؟ يعني من وجهة نظرك أنت كرجل، المرأة إذا تسجل في شيء باسمها تحس هي بالاستقرار والأمان؟
1: حسب يعني مرات تحس بها ومرات لا، والله شوفها يعني إذا ملعبة وهو شيء هذا الشيء راح يولد يعني مشاكلها، يعني شلون تسيطر هي بهذا الموضوع؟
0: تسيطر؟
1: أي.
0: تتوقع أغلب النساء هيك ولا لا؟
1: لا حسب، يعني أكو مرات بيش يعني بالتجاويد وخوش ناس يعني أهلها يتعاتبون، ومرات لا حسب بعد يعني مجتمعنا تعرفين أنت ذلك، يعني مرات تستحق واحد يسجلها ومرات لا، تقول صعب هذا الشيء.
0: زين، أنت كرجل شلون ممكن تختبر زوجتك وشريكة حياتك على مدة تفكر بهذا الموضوع تسجل لها ولو شيء بسيط اسمها؟ شنو المواقف اللي تمر بها وتقول لا والله تستاهل؟ هسا انت ذكرت لي ان هي بتعمي، وين تروح؟
1: حتى مو بتعم، بس احنا الحمد لله في عم متفاهمين وعلاقتنا حلوه، يعني من وجهه نظري تستاهل، يعني زوجتي واحبنها، وشنو تريد يعني تدل؟ ما افكر يعني بالمستقبل او مثل مشاكل باكر، لا يعني متقبل هذا الشيء، واكون مرات لا يعني بدايه العلاقه مو صحيحه، يعني تصير مشاكل من بدايتها، هذا الشيء ظل متخوف يقول خاف اسجل هذا الشيء باسمها باكر وتعوفني او تاخذ هذا الشيء. يعني حسب
0: رايك هسه احنا اذا ننظر للموضوع يعني للايام الجايه للمستقبل البعيد، ممكن يسبب مشاكل بين الطرفين؟ بعد البعض من الرجال يتخوفون واساسا هاي الفكره ما تجي ببالهم،
1: يعني يعتبر نفسه يقول انا ابو البيت، يعني ليش اسجل هذا الشيء باسمها؟ يعني بالاخير راح يعني يبقى لك ورثه يعني الاطفال مستقبلا. لذلك يعني قلت لك بعد هم حسب، يعني مرات اكو يعني زوجه تستاهل هذا الشيء، واكو زوجه لا ما تستاهل، يعني مخسره او فد شيء.
0: نعم. زين، برايك اذا زوجتك ما اعرف اذا موظفه ولا ربت بيت؟
1: لا ربت بيت.
0: ربت بيت، اكو فرق بين اذا زوجتك اليوم ربت بيت ممكن تسجل فد شيء ولو جزء بسيط باسمها، واكو فرق بين اذا هي عندها راتب ومستقره ماديا؟ يعني مرات يقول لك على شنو اشو عندها راتب وتقدر تجيب الاحسن منه.
1: اكو فرق شيء اكيد، يعني هي مثل اذا موظفه راح بالمستقبل يعني كراتب عندها مثل قطعه تحصل او فد شيء، يعني تمشي امورها، بس لا ربت البيت يعني بعد انت المعيل لها، يعني حتى مسجل هذا الشيء باسمها ما خسران، هذا تبقى بالاخير يعني اقاربك مو مثل غريب ومتخوف منها، لا يعني بعد احنا مثل عائله واحده نقبل هذا الشيء.
0: هل هي تعاتبون؟
1: اي شيء اكيد.
0: يعني تنكب
1: لا مو هي ابن خوالي. اي يعني ابوها يصير ابن خالي. يعني بعد مسيطرين على وضعي كله شيء.
0: الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: الله يخليك، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو سيف.
0: أهلا وسهلا بك أبو سيف. أبو سيف، إذا كان أكو فد شي باسمك، عقار، سيارة، ممكن تفكر تسجلها باسم زوجتك؟
1: ماكو إشكال.
0: ما عندك إشكال؟
1: لا ماكو إشكال.
0: شنو اللي يخليك أو الدافع الأساسي اللي يخليك إنه هاي الفكرة تجي ببالك؟ زين وتسجلها، ما عندك مشكلة بيها؟
1: أول شي يعني الزواج أول شي عشرة، وثاني شي يعني تفاهم وثقة. أي يعني المادة ما أعتقد إنه سوي مشكلة أو إذا كنت تفاهم بين الاثنين.
0: تتوقع يعني التفاهم والثقة هو عامل أساسي؟
1: أكيد عامل أساسي، يعني إذا ماكو ثقة بين الطرفين، مو بس الزواج، أي طرف يعني بين شركاء بين عمل فيفشل.
0: أنت ذكرت بالبداية العشرة، زين إذا أقول لك الحب، الحب في بعض الأحيان يدفع الزوج إنه يسجل هواي تفاصيل، مو بس عقار، ممكن باسم زوجته.
1: الحب يعني يعني اكو هواي صارت انفصال، صح، بيناتهم حب بس صار انفصال.
0: نعم.
1: مو سبب رئيس الحب. انا بالنسبه لي يعني الثقه والعشره هي هاي المهم. الحب صح اكو موجود، بس يعني اشوف اكثر الحالات يعني ما ينجح
0: الزوج اذا سجل

0: يصير مشكلة، يجوز تفاهم، يعني يا ما ناس عاشوا عمر طويل بعدين انفصلوا، صح لولا؟ فكل شيء يعني كل شيء يطي، لا هاي ما يصير.
1: أول ما يخطر ببالك من تسمع هذا الموضوع شنو؟ من تسمع إنه واحد مثلا من أصدقائك مسجل كل شيء باسم زوجته، كل اللي ملكه، شنو يخطر على بالك أول شيء؟
0: يعني لابد أكون مثلا، يعني لازم أكون فد شيء موضوع، يعني يعني مثلا يريد يبعد الشبهة مثلا عن عدة فدت، يعني إشكال إشكال بالشغل أو إشكال فشي، يعني لازم اكو اشكال، فماكو واحد شكل يعني يعطي بالمطلق، مستحيل.
1: زين برايك المجتمع ينظر للرجل بما انه احنا مجتمع ذكوري بطريقه مختلفه اذا رجل سجل املاكه باسم زوجته؟
0: اكيد احنا مثل ما قلت يعني مجتمع ذكوري، من هاي الفكره هم يباعوا لها، واكو يعني هواي مواضيع يعني تسوي نظره يعني سلبيه
1: تجاه الرجل ولا المراه؟
0: لا باتجاه الرجل إذا سجل الأملاكي، يعني هواي إشكالات يدخل بيها.
1: أكو مرة تستاهل أكو مرة ما تستاهل.
0: إيه صحيح، بس قلت لك هاي يعني قليلة، يعني نسبة قليلة.
1: نسبة قليلة
0: يعني الثقة مفرطة.
1: نعم.
0: هناك صارت مشكلة يعني بين ليلة وضحاها، صارت مشكلة، صارت عدم تفاهم على موضوع. يعني شو الموقف راح يصير هو؟
1: زين أنت قلت بالبداية أنا ما عندي مشكلة بحكم الثقة والتفاهم والعشرة. وترجع وتقول الزمن ما يضمن، بليله ويوم ممكن يصير انفصال.
0: اي قلت لك انا مو بالمطلق، انا قلت لك شيء محدود، يعني السياره ما بيها اشكال، بس مو كل املاكي. يعني انا هسه قاعد اشوف التلفزيون اكو يعني ناس ابهات او امهات مسجلوا املاك باولادهم، اخر شيء طردوهم ويا امهم لو ابوهم، يعني فد يعني مو فد الزوجه تقدر تجيب زوجه غيرها، بس الأم والأبو شلون؟ أنا شفت بالتلفزيون يعني ناس طردوا أهاليهم بسبب الأملاك.
1: زين شنو الفرق بين إنه أنت تسجل أملاكك باسم زوجتك وتسجل أملاكك باسم واحد من أولادك؟ شنو الفرق بين الاثنين؟ تتخوف دائما من شنو؟ من الزوجة ولا الابن؟
0: والله ما شكل يعني الأولاد هم ما تعرفهم، يعني مرات من يكبرون هم يجوز يطلع عاق. تحلو له، فالأبو هو يقرر مثلا أولاده يعرفهم هذا الزين هذا مستوى لا شوية يعني يصون الأمانة هذا ما يصونها، فليش خلوا يعني الله لا يقوله قبل الوفاة واحد يخلي وصية حتى يعرف أولاده، يعني هذا يعني يقدر يصون الأمانة هذا ما يقدر يصون الأمانة.
1: شنو الفرق بين أنه تسجل أملاكك باسم الزوجة العاملة والزوجة الغير العاملة؟ أكو فرق بين الاثنين؟ يعني تعرف المرأة العاملة عندها راتبة مستقرة مادياً،
0: عندها خبرة، مو بس هاي المرأة العاملة عندها خبرة، يعني تعرف هي ما دام مشتغلة تعرف تدير أمورها، حتى يعني لا سمح الله توفى زوجها أو مثلاً عندها خبرة.
1: يعني أنت عندك مشكلة بالمرأة العاملة ولا الغير عاملة؟
0: لا الغير عاملة يعني ما مطلعة على الناس، يعني فرق هسه الرجال من يشتغل والمرأة بالبيت، الرجل يعني مطلع على الأمور، صح لولا؟ مطلع على الأمور، المشاكل الناس الثقة وغير الثقة، يعني يعني مار الناس غير ثقة انجرح من عندهم، اتعلم يعني اتعلم من الأخطاء، بس الغير العاملة ما عدا خبرة، فقط خبرة.
1: أنت ما تقول المرأة الغير عاملة إنه هي ما إلها أحد ما لها معين، ممكن أنا أسجل فد شيء من أملاكي، بس المرأة العاملة لا عندها راتب ومستقرة ماديا، يمكن ما أفكر على شنو أنطيها وهي عندها متمكنة.
0: أي صحيح، بس أنا قلت لك هاي الغير عاملة لا ليش ما أسجلها، بس مو بالمطلق، مو كل شيء يعني أعطيها شيء مثلا ست يعني حياتها تمشي حياتها ما يخالف، صح لولا؟ بس العاملة إذا صار شيء عندها شيء تعين روحها به، هذا الفرق.
1: شكرا لك يا عيني وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. اهلا مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو ارشد.
0: ابو ارشد اهلا وسهلا بك. ابو ارشد، احنا رحنا ننظر للموضوع بشكل عام واسمع رايك به. تأيد فكرة تسجيل أملاك الزوج باسم الزوجة؟ إحنا بما أنه مجتمع ذكوري.
1: أقول لك أنا بصراحة، أنا كان عندي صديق فسألني سؤال، أنا سألت سؤال، كان في بغداد هو ما يقدر يسجل باسمه، كان بغداد إلا عندك إقامة، يعني إلا أنت مولود في بغداد يلا تقدر تسجل. فقلت ليش أنت زوجتك كثير؟ قال لي أكو واحد يسجل ملك باسم عدوه، لأن المرأة من تنقلب عليك بعد ما سيطر عليها. وصارت بالفعل، أنا صارت عندي، أنا كان عندي هناك بيت بيت بيت عندي هناك ببغداد، استولت علي المرأة، سجلت باسمها وراحت، ما قدر أسوي لها، يقول القانون لا يحمل مغفلين، خلاص انتهى. ما بس أنا هذه زوجتي الثانية، هاي عندي ثقبية كلش عالية وما عندي مانع أسجل أي شيء باسمها عادي.
0: عندك مشكلة مع أنه أنت أخذت تجربة سابقة يعني؟
1: مثلاً لأنه التجربة اللي أخذتها، بس ليش زوجتي تختلف عن هاي؟ ليش هو الطمع أخذها وبعدين طلقت وراحت والله محدا بيها.
0: زين، هذا التصرف من الرجل من يسجل فتشي باسم زوجته يدل على الثقة ولا خوف من المستقبل؟ مرات واحد يخاف من المستقبل، أنا ما ضامن نفسي بعد يومين، يلا خل أسجل فتشي باسم زوجتي أو أبنائي.
1: اي بالفعل، انا مثل بالاول في ذيك كانت حرب ايران وتسمه، وبعدنا انا ذيك زوجتي سابقه توني متزوجه بعدني، فقالت لي انا شنو اضمن يعني انت ما تسجل شيء باسمي؟ امور دنيا، انا والله عندي هذا البيت هنا، سجلت نص البيت باسمها، بيت وشريت له بعدين بيت ببغداد باسمها، انقلبت علي بعدين، قلبت علي خلتني محبس بيديها، ما اقدر بك على القباء. هذا السبب اللي يقول لك الزوج ما يقدر يسجل شيء باسم زوجته، لأن مو كل الزوجات هنا، لا على ما كل الزوجات، بس أكو زوجة تتبع أهلها تربيتها. هسه هذه أنا عند زوجتي تربيتها، عندي ثقة بيها، ثقة.
0: زين، أنت برأيك هو الثقة عامل أساسي بهذا الموضوع؟
1: والله ما قلت، أنا ما قلت عامل أساسي، ربما يجي واحد يحسبها يقلبها عليك، بس هي لا، هي هذه زوجتي لا تختلف عن، لأن أنا عندي ثقة بها كلش ثقة عالية، وما شاء الله يعني دارتني أنا أكثر من المرض اللي تمرضت بالكورونا، يعني ما شاء الله دارتني ما خلتني أحتاج أي شيء، وأنا ما عندي، كان ابني صغيرون ما قدر يتأخذ الطبيب ويجيبني، يعني دارتني مدارة ماكو زوجة الداربيه.
0: ابو ارشد، تتوقع احنا مرات نمر بمواقف زين وشوف مقابيلي ويعني هو السند؟ زين، انت مريت بموقف وشفته هي السند، احنا على هذا الاساس يعني نقول انه اثق بيها وممكن يعني اسجل ولو شيء بسيط، لان هي امراه فعلا، امراه تستاهل؟
1: لا تستاهل، ليش ما تستاهل؟
0: يعني المواقف،
1: مواقف
0: يعني لو الحب والعشره،
1: هسه هي انا قلت انا لو عندي إمكانية سأخذ البيت باسمها، أخذها، لأن هذا البيت مخلي للبناتي وابني، ما عندي غيرهم، وإذا عندي إمكانية لو حصل قطعة أرض أبني لها بيت وخلي باسمها، يعني حتى أضمن مستقبلها، لأن ما تقدر تضمن ابنك وبنتك، كل شيء يصير أمور الدنيا بالأقل عندها بيت موجود.
0: أنت تقول ما أقدر أضمن ابني وبنتي، إذا عندك عقار أنت كضمان تسجله باسم الزوجة ولا اسم أحد الأبناء؟
1: أنا أحتيت أنا من يعني من من من بعدي أنا، من بعدي أنا يسارث من كل من يأخذ حصيات منه، بس أنا شنو اللي أضمن زوجتي ما ابني يتزوج وما تقدر تعيش ويا زوجته أو بناتي يتزوجن وما يجونها بعد؟ فما ظل هي مكتوبة الأيدي، لازم أخليها في المكان اللي تعيش فيه.
0: أنا بس خلينا شوي أعبر عليك، رح أسألك كم سؤال يعني قبل لا أختم ويا أبو أرشد. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله بخير.
0: أنت سمعتي أبو أرشد رأيه بهذا الموضوع، يعني بحكم أنه هو خاض تجربة بس كل هذا، ويقول أنا ثقتي بها كلش عالية، ثقة عمياء، هذا الشيء يحسسك نوع من الأمان والاستقرار إذا سجل أبو أرشد فتشي ولو جزء بسيط باسمك؟
2: لا، ما أنا بالنسبة إلي يعني ما أفكر بهاي الشغلات، يعني وجوده بالدنيا يسوى يعني كل شيء، أفضل من كل بيت.
0: الله يحفظ عليك.
2: انا شنو يعني هو صح اللي يعني الوقت اللي احنا عايشين بيه ابنك وبنتك ما تضمنينها يعني انت قاعد تشوفين هاي الامور جاي تطلع بال يعني بحياتنا اليوميه وهي قصص صحيحة ترى يعني اللي يحكونها يعني بالتلفزيون يطلعونها بالنت ترى هي قصص واقعية وصحيحة بس يعني واحد يعني ما فكر هاي بشغلات ما يعني ما خلت ببالتي بعكس زوجتها الأولى كانت تفكر أنه تريد تملك يعني أنا بالنسبة لي لا أنا ملكة رديم الله سبحانه وتعالى
0: الحمد لله والشكر وهذا الشيء كلش مهم لو القرار بإيدك وعندك فشيء أنت تمتلكينه تتخذين مثل هيك قرار أنه أنت تسجلين ولو جزء بسيط من أملاكك باسمك
2: إيه هو يعني عادي ما عندي إشكال بيها أنا أسجل هو هم ما عنده مانع يعني بس أنا يعني أكو شغلة يعني بيني وبينه يعني ما أقدر أتطرق لها أكثر فما يعني ما مفكرين نقول مستقبلا هو كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى إنسان عايش بالدنيا ما يعرف يجوز أنا أموت قبله مو صحيح؟
0: طول العمر يا رب
2: إيه ما حد يملك يعني ما حد يعرف إيش وقت الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته بس ما خال ببالي بس أنا عندي أمشي مستقبل ولدي
0: الله يحفظهم لك يا رب وينطي الصحة والعافية شكرا لكم مع السلامة
3: تصدق بمين بعدنا ويدوب ما عدتش يومين وجيت لك أوام لقيتك وحشني وحشت

0: مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، حياك الله سيد.
0: أبو منو؟
1: أبو مصطفى.
0: أهلا وسهلا بيك أبو مصطفى. مرحبا مصطفى.
2: زين.
0: شونك؟
2: زين.
0: زين؟ يا صف.
2: صف أول.
0: يعني رحت للأول. شطور مصطفى. أبو مصطفى، إذا كنت أنت تمتلك يعني أملاك، عقار، سيارة، أي شيء تمتلكه باسمك أنت، ممكن تغير رأيك وتسجلها باسم زوجتك؟
1: هي مو أغير رأي، وإنما من البداية يعني إذا كنت أريد أشتري سيارة، يعني مثلا سيارتي أنا حاليا باسم زوجتي. سيارتي.
0: شنو الفكرة من هذا الموضوع؟ ليش سجلتها باسم زوجتك؟
1: والله هي مو بس السيارة صراحة، عندي يعني عقارين تقريبا، واحد من عدن محوله باسم زوجتي، والثاني يعني أهم أحاول يعني جاي أفكر إنه أنا أسجله باسم زوجتي وأخلي أطفالي بالعقار يعني وياهم. لأن حاليا صراحة مكان عملي مكان خطر، يعني نشتغل بالحقول النفطية بالأبراج الحفر، فبصراحة كثرة الإصابات اللي جاي يصير بالمواقع العمل يعني، وشفنا حالات وفيات جاي يصير وحالات إصابة وحالات إعاقة، فقلت يعني أضمن مستقبل أولادي وأطفالي، يعني أعرف شنو المخطط اللي راح يصير لهم مستقبلا يعني لقدام، فأحاول أنه مثل ما أقول أسيف لهم فد شيء يعني للحياة، يعني خلي لهم فد عقار وفد شيء، حتى لا سامح الله إذا متت أكو فد شيء لهم يعني.
0: صحة والعافية يا ربي وطولة العمر إليك. برأيك هذا التصرف في بعض الأحيان يدل على الثقة بين الطرفين، ولا هو خوف من المستقبل مثل ما أنت ذكرت؟
1: والله هو الاثنين يعني، نقدر نقول يعني أولا خوف من المستقبل، بس خوف من المستقبل خلينا نقول يجيب المرحلة الثانية. الثقة هي الأولى أكيد، يعني من بعد من بالضبط يعني من بعد ما تكون أكو ثقة تجي النوب المرحلة الثانية، أنه يبادر الرجل يعني أنه يخلي الشيء باسم زوجته.
0: إحنا وين نسمع قصص من باب الحب، مو من باب العشرة، مو من باب الثقة والتفاهم، بس من باب الحب. شوف هو الحب يعني فد شيء أساسي بهذا الموضوع ولا لا؟
1: صراحة مو شيء أساسي، يعني مو شيء أساسي يعني جاي نشوف يعني هسه أنا بالعمر 40 سنة، فمريت يعني شفت تجارب، يعني شفت تجارب كثيرة بحياتي، شفت إنه أكو تجارب يعني حالات زواج بلشت عن حب يعني بعدين يعني انتهت بالطلاق والانفصال يعني. فمو دائما هو الحب يعني يكون هو المعيار انه خلاص راح تكون اكو ثقه راح تنجح الحياه الزوجيه وبالتالي استعجل اسجل كل شيء باسم زوجتي وبعدين يعني ما نعرف. فالعشره خلينا نقول الحب ما يخالف اولا، ثانيا العشره من بعد العشره وخاصه العشره الطويله راح يكتشف الانسان يعني انه هذا الشخص المقابل او زوجته خلينا نقول يعني اهلا بالثقه انه يخلي كل شيء باسمها، وراح يضمن انه هذا الشيء اللي حوله باسمها راح يعني يضمن من خلالها مستقبل اولاده يعني واطفاله.
0: فهي ممكن بحكم ظروفك انت تقول انا ما عندي مشكله وجاي اسجل العقار والسياره باسم زوجتك، لو اجى احد من اصدقائك وحب يستشيرك بنفس الموضوع وقال لك يابا انا راح اسجل باسم زوجتي كل املاكي بس ظرفه يختلف عن ظرفك، تأيد هذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني لازم أعرف شنو ظرفه أولا.
0: مو نفس ظرفك.
1: مو نفس ظرفي يعني عكس ظرفي.
0: أنت خوفا من المستقبل يعني هنا أنا قلت كل شيء يصير، بس هو لا، أنت تشجع على هذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني بالبداية صراحة راح أحاول أسأله يعني عن عائلته، من يعني التجارب اللي مر بيها، حياته الزوجية شنو. إذا قال لي يعني شفت استنتجت إنه الأمور تمام يعني وما عنده فد شيء يعني يعني تجاه زوجته ويثق بيها ويشوف يعني وعشرة عمر طويلة يعني وياها وعايشة وياها على الحلوة والمرة، يعني شكوا بيها يعني يا نصحة أنصحة يعني إيه أنصحة يعني، وخاصة يعني الرجل اللي يشتغل نفس مهنتي، يعني أنا جاي أشوف الرجل معرض للوفاة يعني بصراحة للإصابات أكثر من المرأة يعني، فلذلك يعني أفضل. وبعض الأحيان يعني الرجل يخاف انه يسجل كل شيء باسم زوجته وبعدين الزوجه مالته شويه يعني تبدي بالضبط يعني تسيطر عليه او تبدي مثلا تهدده بالعقار او فد شيء يعني، فالتجأت يعني كثير من الناس انه يخلي العقار يعني شيرينج على قولتهم، يعني يعني يشارك العقار ويا اولاده، يعني يخلي بالطابو زوجته ويا اولاده يعني، فيقول يعني مثلا على الاقل اكو فد شيء يعني
0: اذا مو وهي الفكره ببالك وراح تسويها انت، بس انت للضمان تضمن ابنك ولا زوجتك؟
1: والله ما بالحال يعني انا حاليا اطفال صغار يعني فما نقدر نقول يعني ان شاء الله كله مضمنهم ان شاء الله ان شاء الله يعني إيه لازم اكون ثقه يعني بالموضوع، فان شاء الله باذن الله ندعي لهم احنا دائما بالهدايه والاصلاح يعني
0: إيه. انت اهلك يدرون بهذا الموضوع مسجل املاكك عقار سياره باسم الزوجه؟
1: بالنسبة للسيارة نعم، وبالنسبة للعقار نعم، يعني العقار الأولي. بالنسبة للعقار الثاني يعني أنا مو يعني ما يحتاج أقول لأهلي، أنا 40 سنة يعني رجل، يعني حق اتخذ القرار وحق أتصرف براحتي يعني. بس مرات يعني أحكي لهم ينفتح الموضوع يعني على العقارات وفد شيء، خاصة والدي يعني ما أخفي عليه شيء يعني، فأقول له والدي هم يعطينا الحرية يعني.
0: ما يعارض؟
1: ابدا ابدا ما يعارض، ويثق يعني يثق بكل خطوه اخطيها يعني.
0: ليش بعض من العوائل تضغط على ابنها بعدم التفكير بهذا الموضوع؟
1: والله يعني يجوز من باب انه عدم الثقه بابنهم يعني، يجوز يعني انا هم يعني اشوف انه ابنهم يشوفونه يعني او بزوجتهم بزوجته يعني بزوجه الابن يعني، فمثلا اذا ما عندهم ثقه بي يعني بيها البنيه او بالولد نفسه، ويحسون قراراته يعني مو صحيحه دائما، يعني عنده اكثر من اخفاق بحياته، فيخافون عليه دائما يعني، يحاولون ينصحونه، يحاولون يعني يقولوا له خلي العقار يعني. ايه.
0: سؤال اخير لحضرتك، القوانين الحاليه منصفه بهيج مواضيع؟
1: يا قوانين قصدين
0: القوانين اللي احنا كل يوم من ثلاثه ينزل مثلا قانون جديد كقوانين بالدستور العراقي، تشوفه منصفه للمراه ولا للرجل، بحيث انه انا أأمن اسجل املاكي باسم زوجتي؟
1: والله بالنسبه للقانون اللي قصدين القانون التشريعات الجديده بالدستور العراقي اللي تخص المراه يعني، ما اعتقد اكو شيء يعني بخص هذا الموضوع يعني، هذا الموضوع مختلف يعني، هذا موضوع حريه يعني، يقدر الانسان يخلي يعني الاملاك باسم زوجته او باسم الرجل نفسه، ما اعتقد اكو تشريع دستوري يعني حدد هذا الشيء يعني، يعني ما اتطرق لهاي القضايا يعني، اتطرق القضايا الورث، وطرق القضايا الزواج المبكر، وطرق القضايا يعني بالضبط النفق والاطفال، ما اتطرق القضايا يعني تخص الاملاك وهيك قضايا يعني.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بستي. يا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو جود.
0: أبو جود مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة
2: حبيبتي؟ الحمد لله.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
2: موظفة.
0: حلو، موظفة. بما أنه هي موظفة ومستقرة ماديا وعدها راتب والأمور طيبة والحمد لله ومبينة الأمور طيبة الحمد لله. أنت كرجل ورجل شرقي وإحنا نعيش بمجتمع ذكوري، برأيك لو أجدتك وأتيحت الفرصة إليك تسجل أملاكك باسم زوجتك تسجل ولا لا وهي موظفة وعدها راتب؟
1: والله ست هذا الشيء بالتأكيد يعني وهو فعلا موجود، يعني السيارة باسمها، الشقة باسمها، قطعة الأرض باسمها.
0: لا أكو شيء، أكو هنا أنا. زين ليش هيك؟
1: والله هو يعني من باب الحافز للمرأة يعني، وثانيا
0: شو بقي أوقف أبو جود، الحافز موجود. حافز موجود.
1: لا ست هو شنو يعني مثلا يعني هو هذا الشيء ما يكبر من المرأة طبعا، بس تبقى يعني تفاهم بين الزوج والزوجة.
0: والله يكبرها، وأنا مرة أقول لك يا يكبرها.
1: لا أكيد يكبرها يعني، بس مو بكل الأوقات يعني، أكو شيء اعتباري يعني إنه من أنت من تهدي له بشيء وتخليه باسمها يعني يعبر عن مدى حبك إليها أو اعتزازك بها أو الثقة الزايدة بها يعني.
0: زين أنت تقول فتشي، أكو فرق بين فتشي يعني شيء واحد ممكن مو أشياء أبو جود
1: يعني ما يأثر هذا لا لا ما يأثر بالعكس يعني باعتبار أنه إحنا واحد يعني ماكو فرق يعني ما يأثر على مستقبلين أو فتشي الحمد لله والشكر.
0: أنت ما تفضل تكون الأملاك مشتركة بينك وبينها؟ أكو فد عقار مشترك بينك وبينها؟
1: لا أكو، بس يعني اللي شايفه ومار بهاي المراحل ما يأثر بهذا الشيء أنه مشترك ولا يكون باسمها يعني الحمد لله والشكر. مثل عندي فد شيء أنا وأحب أخلي شيء هذا باسمها.
0: زين تضمن الزوجة ولا الأبناء؟
1: لا اثنينهم أكيد يعني، هو ضمان أول شيء للزوجة وللأبناء أكيد هذا الشيء.
0: زين ما تحس أكو فرق بين أنه أنا أسجل جزء من أملاكي أو أملاكي كلها المرأة عاملة وأمرأة غير عاملة؟ يعني الغير عاملة لأن ما عندها، بس الأمرأة العاملة عندها مو؟
1: والله ست أنا أشوفه يعني هذا يعني شيء لا هو أكيد يفرق يعني، المرأة العاملة أكيد تختلف عن المرأة اللي ربت بيت. المرأة العاملة مثلا الطب وتطلع ودوام وهذه يعني وصديقات وغيرها سوالف وهذه، فيعني من تصير يعني أحس أنه تصير مثلا قاعدة بيناتهم أو بالدوام وهذه، هي من تحكي مثلا من تقول مثلا زوجي سجل الشيء هذا باسمي، شوية هم يطيها فد احتزاز بيها وبزوجها.
0: تعتبر تسجيل الأملاك باسم الزوجة هو حماية إلها لو هو تهديد لحقوق الرجل؟
1: هو قلت لي ست يعني تبقى على التفاهم بين الشخصين، يعني إذا شخصين منسجمين ومتوافقين ما أصور هذا الشيء يعني يفرق أو فد شيء مستقبلا.
0: أنا ما أريد أيسك، بس إحنا بليلة ويوم ترى نقلب.
1: لا أكيد هذا الشيء موجود يعني وياما يعني صارت، بس الحمد لله والشكر إحنا هذا الشيء ما
0: عرضت التهديد ترى بس اليوم.
1: لا بس
0: ما خاف باكر التقي بيك واسمع غير هالشيء.
1: لا ماكو أي تهديد، من رضات نفسي.
0: المشكلة هي هنا رضات نفسك، بس شايف إحنا بما أنه مجتمع ذكوري هسا إحنا أبسط شيء ما نقول بقعدتكم أنتوا كشباب ورجال من تسولفون بهاي التفاصيل، إحنا أبسط شيء مرات من نسولف أقولها أنا مسجل كذا وكذا وكذا كل إحنا نستغرب، تصير علامة تعجب واستغراب ليه شنو لازمة عليه من لازمة بحيث هو يريد يسد حلقة مو؟
2: لا بالعكس يعني ليش إحنا نعتبرها لازمة؟ بالعكس، أو أنا هذا الشيء ما أحب أسولف به يعني حتى من بين صديقات ومن قاعدة يعني أعتبره شيء خاص بين الزوج والزوجة. سمعت إحنا كموظفات صديقات يسألون مثلا البيت باسمك، السيارة باسمك، بفلوسك بفلوسه، يعني أنا بالنسبة لي شوفت ماكو فرق بفلوسه أو بفلوسي.
0: بما أنه أنت تقولين ماكو فرق، زين بهذا الموضوع أنت كموظفة وعندك راتب ومستقرة ماديا، لو أنت امتلكتي عقار ولا سيارة يجب بالك أنه أنت مثل ما هو يهدي لك فد جزء بسيط؟
2: أكيد قبل هذا الشيء أكيد.
0: بس طلعت الحكي منها شوف. مو بعدين تقولين لا
2: طبعا
0: أكيدين.
2: شوفي هذا الموضوع الأشخاص اللي عايشين بخير أهلهم ما أعتقد يفكرون بماديات. أنا بالنسبة لي أشوفه طالما طالعة بالضبط، أنا طالعة إذا أنا طالعة من بيئة تربيت بيها على الخير وعدهم وشايفة ما توقف بعيني هاي الأشياء.
0: كل الإنسان العين مليانة،
1: أي
0: العين مليانة ما يفكر،
2: أي بالضبط. يعني أنا أشوف أنا ما أفكر بهذا الشيء، يعني لا سمح الله لا سمح الله باشر أكبر الله لا يوصلنا لهاي المرحلة، بس من يصير فتسوء فهم من أنا أريد أخلص من الوضع العايشة بي، ما أريده ما أفكر أنا بيت أو سيارة أو هاي الأمور كلها ما أفكر بيها.
0: سؤال أخير لحضرتك، من يكون أكو في التسجيل أملاك باسمك هذا يقوي العلاقة وتقولين إيه والله صدق يحبني صدق شاريني صدق؟ إحنا مرات إحنا نقعد بين نفسنا يقول يعني شوف هذا تعب وكله، يعني مثل هذا تعب السنين انطانيا بيوم، فهذا يقوي العلاقة؟
2: هي العلاقة قوية بيها وبلاياها، بيها وبلاياها قوية.
0: حبيت الإجابة يا بعد قلبي، الله يديمكم يا رب. شكرا لكم، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا حياك.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: أهلا وسهلا أبو محمد. السؤال حلقة اليوم، أنت كرجل شرقي بمجتمع ذكوري تأيد تسجيل البيت أو أي عقار زين أو أي أملاك باسم الزوجة ولا لا؟
1: لا مو قلت لك يعني مو كل الأملاك تسجل قسم منها مثلا.
0: ليش مو كلها؟
1: بعد أنا يعني طبيعتي هالشكل.
0: ماكو طبيعة، ماكو طبيعة، شنو اللي ببالك؟
1: بالي هالشكل مثلا، عقلي يقول لي هو مو كل الأملاك تسجلها.
0: هو عقلك ايش يقول؟ ليش مو كلها؟ أرجع وأقول ليش مو كلها؟ زين إذا عندك بيت، قطعة أرض ولا سيارة، شنو اللي ببالك تسجلهم؟
1: بيت.
0: بعد أكو أحسن منه.
1: تستقر بيه البيت يعني أنا خو ما دايم مثلا.
0: هذا تصرفك والبيت إذا ببالك تسجله باسمها، هذا يدل على ثقة ولا خوف من المستقبل؟
1: لا ثقة إن شاء الله. نعم.
0: الحب والعشرة ولا الثقة؟
1: الثقة.
0: الزوج اللي يسجل كل أملاكه باسم زوجته حسب وجهة نظرك أنت رجل، تعتبرها هي التضحية ولا مخاطرة؟ كل أملاك
1: مخاطرة.
0: المرأة بشكل عام إنه هي تستاهل ولا ما تستاهل؟
1: المرأة تستاهل. تستاهل بس مو كل الأملاك مثلا تضحي بها للمرأة، تنطيها قسم منها. مثلا إذا أنت عندك أملاك هواي تنطيها في السيارة، إذا عندك سيارات اثنين ثلاثة تنطيها سيارة، بس تحسب حسابات تغير وقت.
0: أم محمد أنت موظفة ولا ربة بيت؟
2: ربة بيت.
0: ربة بيت مو موظفة. في بعض الأحيان إحنا المرأة العاملة اللي عندها راتب ومستقرة ماديا ممكن تختلف الإجابة. أنت اليوم تقول أسجل البيت باسمها، بس لو هي موظفة وعندها راتب وممكن مستقرة ماديا وأمورها طيبة، تفكر تسجل البيت باسمها؟
1: عندها راتب
0: مستقرة ماديا الأمور تمام، تسجل البيت باسمها؟
1: بعد هي شركة حياتي لازم نسجل فد شيء باسمها.
0: هسه هي مو موظفة وما عندها راتب وربت بيت، أنطيها بيت وقطعة أرض بيت وسيارة ولا نكتفي بالبيت؟
1: بالبيت. بالبيت كافي كافي، مو بيت سيارة.
0: إيش ضل لك ها؟ يا سامح الله. شوف هي طبعا إحنا مرات نأخذ الأمور يعني شلون شقول لك يعني نتخيلها مثلا. اوكي هي احنا ان شاء الله ماكو هيك شيء. هذا القرار ممكن يسبب مشاكل بين الزوجين بالمستقبل البعيد. تنظر لهذا الموضوع تقول انا اليوم اكو تفاهم اكو ثقه، بس انا شنو يضمن لي باكر؟
1: والله مو قلت لك لا، بعد اذا انت ثقيت بيها مو قلت لك الثقه، اهم شيء الثقه. اذا اكو ثقه ما تفكر بعد هذا التفكير.
0: زين اكو عوائل احنا نسمع هواي من العوائل يجبرون ابنهم انه هاي الفكره حتى لو بباله يشيلها من باله.
1: غلط لأن هي شركة حياتك، انت جربتها سنة سنتين ثلاثة أربعة مو من بداية وسجلت البيت.
0: شنو اللي تفضل يكون التسجيل العقار أو الأملاك بشكل عام مشتركة بينك وبينها ولا باسمها ولا باسم الأولاد؟ شنو الضمان؟
1: باسمي.
0: باسمي.
1: نعم باسمي. إذا أريد أعطيها أعطيها من عندهم.
0: إذا هسا احنا خلينا على البيت، البيت تفضل يكون مشترك بينك وبينها لو باسمها وحدها ولا باسم الأولاد؟
1: لا باسمها. باسمها.
0: لو انت ام محمد
1: ما توفى قبلها يظل البيت لها هي بعد
0: طولت العمر. طولت العمر احنا هذا نخلينا احتمالات مجرد دردشه عاديه. ام محمد اذا انت موظفه وامورك طيبه وممكن راتبك اعلى من راتبه، اذا هو يمتلك قطعه ارض انت ممكن تمتلكين قطعتين، اذا هو سياره ممكن انت سيارتين، ببالك ولو جزء بسيط نحولهن على أبو محمد؟ أسجل فتشي باسم أبو محمد؟
2: عادي إذا أنا حالتي زينة عادي ما بي شيء.
0: زين ما تقولين أنا أسجله باسم أبو محمد وأبو محمد راح يتزوج علي، شو أسوي هنا؟
2: لا إذا أعرفه حق المعرفة أنا ثق بي. أثق بي، إذا ما ثق بي ما يعني ما أسجل ولا أحول أي شيء.
0: والزلم ينثق بيهم؟
2: لا ما ينثق بيهم.
0: خربنا ما حصلت شيء.
2: إذا عرف حق المعرفة من بعد يعني معرفتي إليه.
0: أنت تثق بها؟ هي ما تثق.
1: لا أثق بها. أثق بها.
0: ما تقول بعد يومين هاي تقلب علي إذا أسجل البيت وتطردني من البيت؟
1: لا معصرتها عرفتها ثقيت. إيه
2: من خلال العشرة واحد عرف الثاني.
0: والله يا ناس عشرة سنين وشباب أولادهم وكبار وبليلة ويوم خربت الدنيا. أنا شوفي أريد أغير رأيك على المود، أخاف باش لا تفكري سجينة. لا هي شوف على قولتك مرات مو بس العشرة، المواقف. اليوم الرجال يمر بموقف يعني أو ظروف، منو اللي توقف له؟ يمكن أخوه، أهله ما يوقفوا له بس بقدر زوجته
1: طبعا. نعم
0: كلش بسيطة بالنسبة للظروف اللي مريت بيها وهي وقفت لك
1: طبعا. هي نعم لا من موقف موقف يعني، يعني أنت لازم تجربها
0: زين. حسب وجهة نظرك الأمان المادي ولا الثقة بين الطرفين؟ راح أرجع لهذا الموضوع.
1: أمانة
0: الأمان المادي ولا الثقة بين الطرفين؟
1: لا ثقة، أهم شيء ثقة بين ثقة بين الطرفين.
0: برأيك إيه طبعا
1: تخرب العلاقة يعني. إيه نعم.
0: إذا سجل الأملاك باسمك برأيك هذا يقوي العلاقة؟ إحنا نسوان اليوم أنا من أشوف زوجي سجل ولو شيء بسيط باسمي أقول الله لحد هذا صدق يحبني، يعني عشرة عمر ما اكتشفت يحبني إلا من سجل السيارة. فتشوفين هاي الأمور تقوي العلاقة ولا ممكن تخلق شكوك ومشاكل؟
2: لا تقوي العلاقة بس مع هذا هم يعني
0: أي إيش عجب ليش إيش معنى؟
3: أه
0: أي شوف مو أنتوا درابينكم هواي. زين سؤال أخير برأيك الرجل اليوم اللي يرفض يسجل أي شيء باسم زوجته هذا من حق الطبيعي ولا مبالغة بالحذر؟
1: مبالغة بالحذر يعني إيش دعوة علي إذا دعوة.
0: شكرا لك وشكرا لك حضرتك مع السلامة.

0: قبل الختام، موضوع تسجيل الأملاك باسم الزوجة ما له رأي واحد ولا وجهة نظر واحدة، لأن كل واحد وكل علاقة لها ظروفها وطريقة تفكيرها، والأهم بأي قرار يكون أكو لازم تفاهم وثقة وحفظ لحقوق الطرفين. كنت معكم أنفال ربعي بهذه الجولة وبهذه الساعة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذلك المعرفة والتأريخ.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الزعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

جنبذ خدب سمحات من فاك. ايه جنبذ خدب سمحات من فاك الورد وارد يا ساهل عين من فاك. لو نبين علي جفاك من فاق غصب روحي عليك تحوش بيه.

والله شكلنا اليوم داخلين قوي. بلشنا بمؤسس الأبوذية الشاعر الراحل الكبير حسين العبادي ابن مدينة الناصرية وتحديدا ابن قضاء سوق الشيوخ، وعمار ينتقل بنا مباشرة إلى واحد من الناس اللي تلاقفوا فن الأبوذية وقدموا بهذه الطريقة الشجية عبر الغناء الريفي رعد الناصري. إذن دخلنا للبنفسج، أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

أكيد راح نحكي في موضوع، ومن خلال الموضوع نروح لفقراتنا. اليوم الموضوع كله شيق وجميل وحلو وغزل ولطيف جدا. الأجواء وردية بس مو كلش وردية. راح نتحدث عن الناس اللي معتقدهم يتحول، يعني حبهم يتحول إلى معتقد في حياتهم، ودائما نهاياتهم تصير مأساوية، بدءا من الحب العذري اللي بني عذرة أرسوا قواعده بطريقة جميلة، مواقف وشعر، ووصلنا منهم الكثير على مستوى الأدب العربي، وكثير من القصائد نسجت تجسد هذا الحب اللي يتحول به العاشق إلى معتقد في حياتك. يعني هذا المعتقد أنت مستعد تموت على موده بالضبط. يعني شوية أتمنى، يعني أتمنى اليوم من نقول الأشياء نحملهم على محمل الشعر، لأن الأشياء اللي راح نقولها خط أحمر تتجاوز كل الأعراف والتقاليد وحتى الأديان، لأن ذولي مجانين العشق يوصل إلى مرحلة، إذا مرحلة يتلف نفسه ويتلف الآخرين ويتلف الآخر ويسوي له مصايب في حياته. ليش؟ يظل ما يشوف وتشوه كل تصرفاته، كل تصرفاته. فبالتالي هذه السلوكيات غير المنطقية وغير الواقعية واللي خاضعة لذاتيته ولانطباعاته ولحلمه ولانزياحاته، من تلقي بظلالها على الواقع ورطة ورطة. لذلك يسمونهم مجانين العشق. وأعظم مجنون عندنا إذا نروح لبداية في الأدب العربي، نروح لقيس بن الملوح، هذا الشاعر الأموي اللي انجن تماما من أجل معشوقته، وصل إلى مرحلة أنه طفت عند الدنيا وطفت عند السماء، طفت عند السماء، يعني بعد ماكو معتقد ثاني في حياته أهم من عندها، الأشياء كلها طافية في حياته وهي باقية نقطة الضوء الوحيدة اللي سبب حياته. لذلك هي تكون الحياة وهي المعتقد وهي كل شيء، هي كل شيء. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى من اللهو ناهية. هذه القصيدة الكبيرة المعروفة. راح نروح للأبيات اللي تجسد عنوان حلقة اليوم، مجانين العشق اللي يتحول العشق في حياتهم إلى اعتقاد راسخ، بحيث يظلون حتى معتقداتهم الرئيسة تتضعضع، تتهزهز الأساسات باتجاه شنو؟ باتجاه هذا المحب. يقول: أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى

إيش رأيكم نعبر من شعراء الجنون من شعراء العرب نروح لشعراء الأدب الشعبي العراقي، وراح تلقون عندهم جنون كبير ورائع ويجنن ويشبه الشعر بانزياحاته وبشطحاته، وكيف لا يلتزم بالقواعد، وكيف عنده إمكانية أن يكسر كل شيء. وقلت لكم لازم نحمل الشعراء بهذا الصدد على محمل الشعر، لأن هم هنا خاضعين لمنطق الجنون ومنطق الشعر. إذا كان قيس بن الملوح أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية. شوفونا الشاعر أحمد شهيب الكعبي اللي يقول مدنك على الحجر الأسود وشفتاك. وين رايح؟ وين رايح؟ خلونا نحمل الشاعر الجميل على محمل الشعر، وهو يكسر القيود ويصنع من الحبيب معتقد. يقول مدنق على الحجر الأسود وشفتاك عرضت، والبيت ما شفته وشفتاك. مدنق على الحجر الأسود وشفتاك عرضت، والبيت ما شفته وشفتاك، شلون ارتاح من شوقك وشفتك بطوافي وهدن رسومك علي.

إذا الشاعر أحمد الشيب الكعبي يقول مدنك على الحجر الأسود وشفتاك عرضت والبيت ما شفته وشفتاك، خلوا نروح الشباب نطلابتهم شوية أقل. شاعر وسام الأسدي يقول تباغتني على الفرقة وناصل.

ترى أنا عندي معتقد وعندي تقاليد وعندي دين وملتزم ومحتشم، بس يسوي لك أنت جاي تهزز هذه الكيانات وتخليني أسهو، تخليني ما أشوف. يقول له تباغتني على الفرقة وأنا أصل، وفصل يلتك طعب وصلك وانا اصل، بركعتين الصبح تعرض وانا اصلي واسهو يوصلن مرات 100.

أكو بيت أيضا بهذا الصدد يزعزع الأساسات ويخلي يتحول الحبيب إلى معتقد، يأخذ من عندك نص بكل شيء، بوقارك، بالتزامك، بقوانينك، بدينك، يعرض لك في كل مكان وخليك ساهي ما تشوف. بيت الأبوذية أعتقد، لأنني دورت للأسف ما لقيت البيت، أعتقد لصادق الجهلاوي، يقول التهيت بفرض شوقك شا وديني.

يقول له التهيت بفرض شوقك شاوديني وخرير دموع عيني شاوديني جيت تريد دينك شاوديني اطلبك دمع ثلث شطوط بيه.

خلونا نروح للسوالف، على اعتبار السوالف هي ملح هذا البرنامج، ودائما الناس وجمهور البنفسج يحبونها ويتناقلونها بين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي من خلالها أيضا نتعرض للشعر اللي يعزز فاعليته من خلال القصة. وحدة من عجائزنا كانت ساكنة في هذه الأرض الطيبة، وكانت عاشقة كبيرة وتحب حبيبها ومعشوقها ورايدته بأي طريقة، وهو من أولاد عمومتها، ولكن أهلها منعوها من عنده وما صارت لبيوم من الأيام، فانفصلت عنه وهو انفصل عنها، وراحت الأيام وأجت الأيام، ولكن هو بقى في راسها وبقى حلمها الأول وفارس أحلامها، وراحت الأيام والتهت بحياتها والتهت بزواجها وبأطفالها والتهت بأحفادها، صارت عجوز تماما. ولكن تعرفون هذا طيش الصبا وعشق الصبا والحبيب الأول ذني موجودات شئنا أم أبينا. أكو ناس تتخلص من عندهم إمكانيات وآليات دفاعية يخلصون منهم، أكو لا تبقى مهيمن لآخر لحظة في حياتك. أكو ناس يذكرون هذا الحب الأول. في يوم من الأيام على حب الله والأمور طيبة وقاعدة وعيالها وبنياتها وليداتها والأحفاد وعايشين سوا، هم عايشين كلهم سوا، فجاي هذا مسير الشايب اللي كان في يوم من الأيام يريدها وكان يخطبها وما يطونها إله، فقعدت السولف وياه من الظهر، والقعدة الحلوة والشاي والسوالف والسياح والما أدري شنو والجهال يلعبون والنسوان يروحن ويجن، وهي قاعدة قبال هذا الشويب سولف وياه، فذني يضحكن ويتنادسن ويتكنن عليها وكل ساعة يتحرشن بيها. فالمهم أذن المغرب، صار غروب، فقال لها حجية قوم يصلي حجية وقت صلاة، يعني هي ما تأخر صلاتها دائما ملتزمة وتروح تتوظف هذا الوقت، فتقلهم مو من سوت لها فتوى، والموضوع اللي صلها بحلقتنا اللي الحبيب عندما يتحول إلى معتقد ويزحزح الأساسات، فلقيت لها فتوى تقلهم مو من سلفنا يقول عشق رجل حق،

تتعب إذا تستمر وتعيش باقي العمر.

أيضا هذا الموضوع ممكن أن نأخذه باتجاه الشعر النبطي، وراح نلقى كثير من التفاصيل تشبه الأشياء اللي قلناها ابتداء من الأدب العربي، ورحنا باتجاه الأدب الشعبي العراقي. بالنسبة للشعر النبطي، أكو قصة مماثلة لشاعر معروف نبطي اسمه، وين راح اسمه قدامي، اسمه بصري لوضيحي، اسمه بصري لوضيحي. هذا في يوم من الأيام ابنه الكبير قال له: بابا انت كبرت وشيباتك، وهاي احنا ولدك، وهاي احفادك وكذا، فسالفة الغزل ياها كاظها تكتب بيها قصيدة، وياها كاظها كاتب بيها عتابة، هذا هواي. انت الان وصلت الى توالي العمر، فخلينا نختم صح، خل اخذك البيت الله، تحج بيت الله وتوب هناك. قال لابوي: انا مو مال توبة، انا ادري بروحي، انا من اشوف ذني الحلوات تاخذني الرجيفة، وبادي برر الابنة. فالمهم ضغط عليه ابنه وداه للحج، فواصلين للحج وجاي يأدون طقوس الحج، وصولا الى وصلوا يم الحجر الاسود، وإذا أكو بنية جميلة فتحرش بيها هنا، ما كذروها، نسى نفسه ونسى المكان المقدس ونسى كل شيء. فصاحت عليها قالت له: حج يا شايب، حج يا شايب. المهم قال بيها من أخذ ابنه، فابنه راد يبرر الموقف، قال: هذا أبوي كبير يهذري، أنه يعني كبر بالعمر والآن ممكن يكون مخرف، فهو راد يقول: أنا لا مخرف ولا أهذري، ولكن هذا الواقع. فكتب قصيدة، والقصيدة معروفة، يعني ممكن تطلعون عليها لأن قصيدة طويلة. المهم من رجعت ندم، هو من رجعت ندم، فالناس يجون: حج مبرور، حج سعي مشكور، حج مبرور كذا، ويسألون عن الحج، فيقولهم: يا ليتنا من حجنا سالمين. وأصبحت مثل هي هاي دارج عند يعني عند البادية العربية والخليج العربي، يقول: يا ليتنا من حجنا سالمين، كان الذنوب اللي علينا خفيفات، رحنا نبي نخفف ذنوب علينا، وجينا وعليها كثرها 10 مرات.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا، أكيد بعدنا متواصلين معكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق، الآسيا 077-2-2 9853، الرقم الآخر 078-2-2 9853.

0: في تجربة شاعر هذه الفقرة اللي نوقف بها بالمحطات المهمة لشعراء علقهم واضح وخطواتهم واضحة وجاي يكرسون تجربتهم بعمق وبحضور لافت، يبرز من الديوانية اسم الشاعر المهم جبار العبادي. المفارقة انه جبار العبادي يكتب للحزن وللهم وللدموع، وحتى صوته وشكله والكاريزما تباوعه تشتهي تبكي يعني. فاليوم مو خميس غير يعني براحتنا نطلع هيك قصايد حزينه. طبعا هو بدون ما تقول لي، انا شفت له لقاء خطيه المقدم يسال يقول اقرا لنا غزل، قال له ما كاتب ما كاتب هو. فدي يوم رايح للطبيب، والقصه مشهوره عندنا احنا قايلينها ومنتشره، رايح للطبيب يشوفه فيقول له مد ايدك على الروح بس بالك النار مو تحترق وتقول ورطني جبار. خلنا نسمع.
1: الثاني البس فرح، جبت القماش اطوال، مو بيعرت الفرح ردت فرح تفصال، صار على قد ضبط لان الردان طوال، رديت من حرقتي فصلت غير افصال، قمت انا خيط وشق سويت بيها اشكال، بس ردت يرهم علي بلش الحزن ينزال، قالوا لي اهل الفرح بسك يا خالي البال، شا هو شنه الفرح دش داش لو صروال، لازم يخيط إلك وقتك من أول فال، أرضى بقميص الحزن وتوسد الموال، بلتش على جاه الحزن ربك يغير الحال، تعود أغفى ويا الألم تعويد واحد بالعمر تعبان بس كل حيله، صحبان عشنا من الزغر محراب للهم والدمع من غرفتي مسويله، ماين يطب الغرفتي يحكي لك الليلة حلم، وأنا على كسرة خاطر وعن العذاب أحكي له، نتعلل ونسهر سوى، مرات أحس روحي طفل والوالدة تلوليلة، مستغرب بدون نمت، معقولة عندي كم جرح ما أوجع عني الليلة، معقولة صالحني الزمن حتى ظل كل ليلة تمر كل ما أصل لدعيلة، ويا قلب عد من راحتك دليني حتى مشيله، وافرش همومي بسكته ونتوضى أنا وغربتي وبترابنا نصليله، تشكيل صديقك مو شرط مرات تحتاج العدو وانت اختنك تشكيله، وانا الكسر ظهر الزمن لا عنده بالواد معرف لا صاحبي تتشيله، خسران عمره ودنيتي مثل الخسر عمره وشهر من العمر باقي له، ويا قلبه عد من راحتك دليني حتى مشيله، يا حبيبي انا مو هسه عرفت غدر الليالي، من زمان من الزغر كانت ببالي، كنت افك شباك روحي سكتة وتوجع لعكازة خيالي، وكنت أبوق روحي من حضن المهد وارحل بعيد، وما كانت بس تهز كاروك خالي تنتظرني، وانت لولي تقول يا عز ودلالي، يا حبيبي جروحي من وقت المهد شافت نمو ما حكت لي، بس هو وقت الحجالي قال أقول لك خلي أسولف لك على ولايات حزنك، أنت صفحاتك بحر والروج حيل الروج عالي، هواية فنجانك خفيف وما أكل همومك توالي، هو تنكسر مرة وترد مكسور خاطر ويشتفي بيك الصديق تشان لك بالناس غالي، قلت له تالي قال ما مش إلك تالي، هم كانت من تلولي تقول يا عز ودلالي، يا حبيبي أنت مو أول جرح شايف تروحي لا ولا جرحك التالي، هواية قبلك صاروا غالي من الحج بيدر ذهب تالي، بس التراب من ودهم صفالي، هواية قبلك رخصوا بالحج نهران الدموع تالي، من صار الصدق محد بتالي، وما كانت بنت لولي تقول يا عز ودلالي، حس أنا لقمت صيحا آه يا عز ودلالي، وآه يا عمر التفرهد وانت تتفرج علي ولا أنبالي، وآه يا وقت العنيد اللي ما نصح وياي مرة ولا صحالي، هنا يا ملك الموت وينك ما أخذت عمري قبل ما عاشر الهم، جاش أسوي بحفلة سنين البقن وش قد بقالي، هنا يا شط غماس جاما غرقتني وصرت مثل الكوت من هدم تشالي، قمت أصيحا يا دلالي آه يا عز دلالي.

0: هذا غنى صوت ملائكة ما أدري شنو يسوي أبو حاتم. ناخذ اتصال. ألو
1: السلام عليكم
0: أبو عمر الحبيب، شلونك؟
1: الله يسلمك، شلونك أستاذي الغالي؟
0: مشتاقين يا أبا،
1: تشتاق لك العافية.
0: الله يسلمك، والله لك وحش أبو عمر.
1: ما تشوف وحش إن شاء الله
0: حبيبي، مشتاقين لك ولأهلنا بالموصل. مية هلا مية هلا.
1: الله يسلمك، تحياتي لك والكادر البرنامج والأخوت المتصلين،
0: يحفظكم يحفظكم. نسمع أبو عمر
1: يقول: أول نقادة وشوام خروس تالينا، وإحنا الكسرنا الحديد الصلب تالينا، من بير صبر الوقت يا دنيا تلينا، ما نقدر نعيش غير صقور ونحومي.
0: الله.
1: والحوم هو اتبعنا بيوم ونحومي، الموت حين إذا إحنا نموت ونحامي، بس لا تشوف الرداية بيوم تالينا.
0: الله.
1: ويا دار كنتي شبيه جنان معروضة،
0: جميل.
1: وأيام عزك حنا وسرور معروضة، ساري ليالي الفرح للبين معروضة، واليوم طاري الفرح يا حيف مو بيجة، وما ريد أمرك واجبر الروح ما بيجة.
0: ايه.
1: ما زال ولف الجهل يا دار مو بيجة، للبيع نكتب على البيبان معروضة.
0: هلا هلا.
1: ومر دار خلك حزين غروب ناجيها، وما ظال بس الوني تذكار ناجيها، جلب دفاتر طوتها سنين ناجيها، توحش خلية سكنها البوم ما عنها.
0: ايه.
1: وعنيت عنت الفقد والذيب ما عنها، لو ما غلاص الولف عالدار ما عنها، وملوجة الروح كل مشوار ناجيها.
0: الله الله،
1: سلامتك استاذ.
0: شنو هالجمال، شنو هالجناسات، جنة وروضة، ها هذا البيت. أيوه. الثاني قد جميل. ممنون ممنون
1: على رأسي سبا.
0: كل المحبة لك أبو عمر، تحياتنا لأهلنا بالموصل. ممنون ممنون، يا مرحبا.

0: اتصال اخر. الو
1: الو
0: يا مرحبا.
1: الو السلام عليكم استاذ بها حبيبي.
0: هلا بعيدان، شلونك شخبارك
1: حبوبي؟ اليوم جيت تايم سكوير شركة زين
0: خوش،
1: وردت اصعد بس انا على الحجلة ما اقدر اصعد هاي ال
0: سلامتك سلامتك السلام. ليش هيك انت اخير مرة جيتني ما بيك شي؟
1: ساعة الحجلة امشي قوميك
0: الحمد لله. رجليك بعافية؟
1: اقول لك اكو مصاعد.
0: اي عندنا مصاعد. اي طبعا، شلون ما عندنا مصاعد؟
1: سلم ما اقدر اخاف منه.
0: لا لا اكو مصاعد هواي. بس انت شنو شبيه رجليك عيدان؟
1: انا عندي شوفان شديد.
0: ها
1: والله ظهري ورجلي.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: والله امشي على الحجل اليوم، كان عندي شغل بالشركة.
0: ايه
1: وحبيت اصعد لكم بس ما قدرت.
0: الله يسلمك. لا اكو مصاعد، اكو مصاعد، وانت من توصل طيني خبر او اكتب لي وانا اصعد لك بشكل انزل لك واصعدك يمنه.
1: عيدان ما اصعد هذا السلم ما اقدر كلش.
0: اي الله يسلمك. سالم سالم عيدان سالم والله.
1: ان شاء الله حجيكم بالعيد.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: حبوب يجيب لكم عيديه.
0: ممنون لك لي جمالتك دائما واصله.
1: اه اي موجود.
0: شكرا يا قلبي، شكرا يا حبيبي عيدان.
1: بس قل لي مصاعدك وحتى انا
0: اكو طبعا طبعا كلش هوايك مصاعد. سالم سالم وغانم ان شاء الله
1: حبوب. سلمنا الاستاذ عمار حبيبي.
0: والله كلش اسف اسمع هذا الخبر. الحمد لله على كل حال حبيبي انت، الصحه والعافيه لك دائما.

0: الآن خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج. راح نروح للعمارة في فقرة شاعر في الذاكرة. راح نتحدث شوية عن الشاعر فاضل غضبان الله يرحمه، ونرجع نسمعكم درر مالته. يكتب درر هذا الرجل، واحد من مؤسسي ومن رواد القصيدة الحديثة في مدينة العمارة. هذا الرجل كل شعراء العمارة الشباب تأثروا به، وكل شعراء المحافظات بما فيهم المتحدث. رجل قمة في التواضع والأخلاق ودروس. أنا كل لقاء وياه كان يقدم لنا درس، وأنا ما أرد أعيده، اللي أنا دائما حاكي الدروس اللي وياه، يعني مرات هكذا يقدم لنا حكمة في موقف وحاكيهن بالبرنامج، فما أريد أعيدهن. أنا أصلا في يوم من الأيام أول ما بديت أقرأ، هالكلام قديم كلش، حتى أقول لكم إيش قد شايب أنا جاي أقرأ هنا بالبهو، هذا الأسة هنا بنفس المكان، البهو الإدارة المحلية. فمن نزلت وكان مهرجان كبير كبير كلش، قربي سمير صبيح الله يرحمه ورحيم المالكي وعطى السعيدي وفاضل غضبان وبشير العبودي، الأسماء اللي كانت بشير العبودي يعني وهيك نباوع لما أدري شنو، فالأسماء كانوا اسمعي قاطع حاضر وعريان سيد خلف حاضر، وأنا قمت قرأت، كان عندي قصيدة على الشهداء. فالمهم فمن نزلت أنا تركت انطباع جميل، فهو خدني لقاني بالمطعم، إحنا جاي نخلصنا، فقال لي هذا شوية بس هذا اللي سويته كبير، شوية هدوء شوية تواضع راح تحس نفسك أنت أهم الناس. وبدت منا الرحلة ويا أبو سيف لحد ما قمنا نزوره للعمارة. مرة زرنا أنا وعبد الحسين حلفي وسعدون تميمي وحيدر حمدان صديقنا الفنان والإعلامي الجميل، وقدمنا يعني بصراحة كل موقف هو المفروض ينذكر. في زمن الحصار كتب حجلة علياوي أو قصيدة علياوي على ابنه، يسولف على ابنه ويقول وبعت حج الحصار جابره يبيع غراضه ويبيع كذا، يقول ما وما انذل، يقول وبعت حجلة علياوي وشلت منها شيول ومن صغرتي يتم عن الخيالة. فاضل غضبان يا دهر هيهات تسمع بيتبت، اكو عنفوان بكل قصائد. الحديث يطول لان انا جاي احكي بدون جوجل عن هذا الرجل اللي عاشرته وكان سبب في وصولي ووصول غيري لأي منطقة وصلنا لها في الشعر أو في الوعي. خلونا نسمع.
1: ها بعد كفيت لو بعدك وراي يا دهر هيهات تسمع بيتبت، الحزن صب وانت صارت وي صباي، ما أظن عالضحكة نوبة تحسرت، خلى مطرق ضيمك يدق بقفاي، ذاك مشي ولا مشيت وحنبت، زيد بردك وعصف جلل بشتاي، أدفى برواق العشق لو عسمت، يتم ريوقي وخذ خبزة غداي، من متاع الصبر آكل لو جعت، أنا مفلس من دسومة مشتهاي، وبجلي لسهم الما عنده قمت، أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل. أنا خدر ضيم ما خدر الشاي، ولو فرق ساعات قوري دخل، صحرة ورمال وهوى وجلد ذراي، وبكتر بيت الشماتة ما لذت، أنا معفي بعست وش نشطع فاي، كلمة تدخيل بحياتي ما قلت، سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النف وصلت. سرى لزمة ناس على الذلة وسراي، أول الناس بسرى النف وصرت، لا تزعلني لا تزعلني صعب كلش رضاي، اعناد معبار الوذن لو عاندت، عد قوقله وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، عد قوقله وخبز وبشط ماي، بدو وبزاد الخرج لو عزبت، انا ثوب العسر ملبوس وغطاي، ومتر خام من اليسر ما حصلت، يا دهر تركض علي انا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا ثوب العسر ملبوس وغطائي، ومتر خام من اليسر ما حصلت. يا دهر تركض علي أنا شوراي، لو ثخين الفي علي ما سومرت. أنا بس ثوب الشرف شد وعصاي، ضام هالمشي الكبر لو عجزت.
2: ساكيت ساكيت

0: ساكت والمشاكل كلمني كلمني.
1: الروح اللي روحها الطيبة الشفافة المهذبة اللي علمتنا هواي الراحة والطمأنينة والسلام الأبدي لأبو سيف شاعرنا الكبير الغالي، ذكرتها هاي مال بعد حجلة عليوي مطلعها، أتمنى تلقونها سمعوها إذا موجودة بمواقع التواصل أو باليوتيوب. يقول صرت بياع أول مرة بيع هواي، بس بيع بستر مو بيع بدلالة، بعد غرفة منامي وصوبة الأطفال والتجت عمامي وصاحة وشماله، وبعد حجلة عليوي وشلت منها شي ولو من صغرتي يتم عنا لخياله. وهو نفسه اللي يقول أنا إحساس شاعر يمشي فوق القاع، ما أسحق لي نملة شلون أذ إنسان. هاي حقيقة طبعا هو جسدها في تجربته الحياتية والشعرية. شكرا لوقتكم وشكرا للوقت الجميل اللي خلص ياكم دائما. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق.
2: يا روح أذومنا شوفك، فرح أذومنا شوفك وسطك أنا، حبيب أذومنا شوفك وسطك أنا، ومن الوشوش مذانك وسطك أنا، تقل لي وينك انت وسطك انا، تدور بالنبض تعثر علي.
3: احبك.

0: العايش همومك واستكانه، انا العايش همومك واستكانه، وصرح الحب بنيته واستكانه تقلي واستكانه كل غدمنا شوفك واستكانه عجب منك دف وما صح لي
1: روح شلونك اضحى من تهم بيك ومثل تهم حبيبي روح شلون شلون والله شلون
0: وانا بيها انا ام المصايب وانا بيها انا ام المصايب وانا بيها ايه دايم تبيني
2: وانا بيها
0: وانا بيها دخلت تغرق يا صاحب وانا بيها اذا ركست سروري يصيري

العليا غير هلها من على العليا غير هلها من علاها وروحي خسل قلك من علاها بعزم الله نخلتي من علاها يراموها بحجر وتظل صحيح.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

زاد الحب عندي والشغف عنك أسأل كل شيء حتى الشباب كل خلاف وعنك أسأل كل شيء حتى الشباب كل خلاف وانت غيبت على

0: للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر